كما يا إيرو لسرك لها حرامي كوكا لها جيجيدا يبارس كهاي إدلبيا ورم بهفر ويكا لها أديرو كوكا لها ناصبتين وكنجي أوكا لها هاتا أفاكرين ياجي دمسراندين

كلها هرمي برفره يا ديرو كيو أند سياريا كلها هرمي دوارا سينا وارينا بارس نادا بكلها هلا بيدا كوتي برهف دان وأوكو شهادي أكازين ديان سر شرين كودريجي إند نافبر روش هلا طاروش أفاداجي دنافبرا زنجي ويوبيان داجي جاليا كيفا وكو خش برستني با كو صلاحيان جالي دنباجي ولبر كهرغو ليين برفرة درباريا كو آلين ديروكي ميماريا وتكنيكيين كو فيكا لهيجي قهما هنا

اجدروا ديوان باره دبه قلنا ولا سرچ مي ديوان سربح لمون قربان اج خجرنا

تاكر مارك راشي حنا شي حيدر تقولي كي حنا هردوي نسال الريكان وشاط رياب بشتاء مشي كان دا تماش تاريكي زوزانا بهم دلهم دخلت مشي هم دلهم

var hadi sermir attırak durup adı cedel baltı bin birindarım ne birindarım. Rayel çarcar amirin akıdı kazım ne kedi be mezele be ne demirim leyle. Egol kudunum temayimi jiddile eci insanım. عجب مبيع على ما شكري كيش دوري من الرجب تقورانا كل خدنا مخيناتش لك يا كورانا أسمس المعلم زينب أمي شو ما

عقلي خو خلقي دلال هنن أبلكن بكن إنسان وكاس باسي البابين بالليواني أبالي بالليواني من إزاني كي قدا حب

هرات فراح يا سربي ندى تشتي ليك يا مري سكنت ورطاي أبال السكران والسرق والشاي دس براكي شو براي قريت دور بابا عمري

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا محمد نور من خلف المايك وحلقة جديدة من برنامجنا الحواري عبر أثير راديو دلال. ضيفتنا لليوم سيدة قررت تصنع طريقها بنفسها، دخلت عالم المشاريع من باب الشغف والتفاصيل، واشتغلت على ذوقها خطوة بخطوة لحتى صار عندها مشروعها الخاص بمجال الكوشات، الديكور وباقات الورود. خلونا نرحب بضيفتنا الأنسة آلاء يا ريم. أهلا وسهلا فيك أنسة آلاء، وشكرا كتير إليك على تلبية الدعوة.
1: شكرا لك زوج.
0: أنسة آلاء، خلينا نبلش من البداية، خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنت؟
1: اسمي آلاء ياريم من حلب، مقيمة بعنتاب. جيت على تركيا بال 2013، بعدين سافرت على دبي بال 2014، ورجعت من الإمارات تقريبيا بال 2019. صار لي مقيمة هون بتركيا شي 7 سنين تقريبيا، أملا طفلين منفصلة. اشتغلت بأكثر من شغلة من سنة لهلا، لأنه قررت يكون عندي شغل معين وبس.
0: حلو كتير، واضح انه تجربتك بالحياه مليانه تنقل وتغييرات، وهذا الشيء كثير له اثر على شخصيتك. اليوم كيف بتحبي تعرفي عن حالك، سيده اعمال ولا صاحبه مشروع ولا ببساطه شخص عم يسعى لحتى يحقق حلمه؟
1: انا بنت عم بسعى لحقق حلمي، بس دخلي باكثر من مجال، يعني فينا نقول سيده اعمال مبتدئه. انا فايته شريكه بمعمل صغير مع والدي، اشتغلت مدرب تسويق لمده سنه، من جديد عم بكفي دراسه، اتدرب بشركه تزيين وتنظيم مناسبات، وبلشت هلا مشروعي الخاص، بس دخلته عن شغف وحب. يعني انا كثير حدا بهتم بالتفاصيل، فدخلته لانه انا بحبه كثير.
0: واضح انه شخصيتك لعبت دور كثير كبير عم توصلي لليوم.
1: الحمد لله.
0: أنسى آلاء، شو كان تحصيلك العلمي وشو درستي قبل ما تفكري بهذا المشروع؟
1: أنا طلعت من سوريا مثل كل إحنا مواليد التسعينات، ما قدرت كفي جامعتي، أخذت البكالوريا، طلعت لتركيا، ووالدي خاف علي أول ما جيت على تركيا، فما قدرت كفي جامعة، خاف إني أنزل على جامعة تركيا. أنا جيت من أوائل الناس لتركيا، فما كنت مكفي دراستي، معي بس بكالوريا. هلأ بالوقت الحالي عم بدخل رسم هندسي، تصميم داخلي، يعني عم كفي بهدول المجالات، هي تحصيلي العلمي.
0: أنت بتقولي حتى ولو الدراسة مو بنفس المجال دائما تترك أثر بطريقك؟
1: أكيد أكيد، بكفي إنه الدراسة بتخلي الإنسان مو يضل مخه شغال، فبيضل الإنسان هيك ما بينغلق على حاله، بيضل عم بيتعلم عم بيجرب، حتى لو ما اشتغل بنفس المجال بيكفي إنه هو يتعلم. يعني التعليم هو شيء كتير حلو بصراحة.
0: بتحسي إنه أي شيء تعلمتيه سابقا ساعدك بطريقك الحالي ولو إنه بشكل غير مباشر؟
1: أي شيء تعلمته، إذا قصدك على الدراسة، أنا ما كنت دارسة دراسة عالية، كنت وصل بكالوريا.
0: لا، بشكل عام بالحياة.
1: بشكل عام بالحياة الغربة كتير بتعلم، السفر كتير بيعلم، إنك تحتك مع طبقات من العالم، مجتمعات مختلفة، ظروف معينة كتير بيطورك، إنك تدرس، إنك تسعى، وقت اللي بتطلع من البيت وبتعاشر عالم وبتكون اجتماعي كمان، هذا الشيء بيأثر عليك. فهي تجارب، وقت اللي دخلت أكثر من مجال وقررت أعمل أكثر من شيء كمان تعلمت منه. الغربة كتير بتطور الإنسان، فالواحد وقت بيطلع من بيئته ومجتمعه بشوف مجتمعات تانية كتير بتغير بتطور، هذا أكثر شيء بحسه بيأثر بشخصية الإنسان.
0: هلا هو بصراحة في كتير ناس للأمانة ما بينتبهوا إنه كل مرحلة بالحياة لها فائدة معينة.
1: صحيح، هي كل مرحلة لها فائدة، الأشياء السيئة والمنيحة والتجارب كلها بتعطينا فوائد، كل إنسان بيتعلم من ظروفه، من الأشياء اللي بتواجهه. أنا بلاحظ إنه نحن بالحياة الأشخاص وقت اللي بيمروا بمرحلة معينة فرضاً بتوجعوا أو بيصير معه مشاكل أو هيك، فهنا بيوقفوا عندها، وهذا أكبر غلط. الإنسان لحتى يتعلم، بالعكس، المؤمن القوي خير محبوب الله من المؤمن الضعيف، فأي تجربة بالحياة بتجي لتقوينا، حاشا رب العالمين يكسرنا أو يضعفنا أو شيء، فالتجارب بتجي لتقوينا، كل شيء بنمر فيه لنقوى، لنتغير، لنكون أفضل.
0: بدك تصفيق.
1: والله أنا كتير من السنة وكتير بحكي.
0: أنسى آلاء، عشتي بحلب بتركيا وبدبي، فكيف كانت هي الرحلة؟
1: والله هي رحلة حلوة كتير. الإنسان كل ما بيسافر لبلد جديد بيتعلم أشياء كتيرة، تتعرف على مجتمعات جديدة. وقت اللي كنت بحلب بلدي والناس اللي نحن المجتمع اللي ربينا فيه وعاداتنا هي نفسها. وقت اللي طلعت لتركيا ما ضليت فيها كتير، أنا ضليت سنة وسافرت بالإمارات، كتير استفدت من الإمارات، هو خليط مجتمعات ما أنا مجتمع واحد. فحلو حلو الإنسان هيك الانفتاح، أنك تتعلم عادات تقاليد، بتشوف ناس كتير. وقت اللي جات لتركيا كمان كانت بلد حلوة، إلى إيجابياتها وإلى سلبياتها. هي فكرة إنه تسافر لكذا كان حلو كتير بعلمك وبطورك.
0: طيب شو أكتر شيء تعلمتي من الغربة؟
1: الاعتماد على الحال، الاعتماد على الذات، أنا من عائلة كتير دعموا كتير بيوقفوا جنبي وقت اللي تركت وكنت لحالي تعلمت أعتمد على حالي تعلمت أكون قد حالي تحولت من بنت دلولة شوي لبنوتة قدرانة تعتمد على حالها تماما بكل التفاصيل لأنه أنا عشت فترة زمنية منيحة كنت لحالي لحالي حرفيا يعني وبعمر صغير
0: هو بصراحة الغربة إما بتكسر الشخص أو بتقويه ويبدو أنك من النوع الثاني
1: أنا من طبيعتي ما بحب انكسر وما بقى من بهي الكلمة وما بحس كل شيء مرقت فيه مشان يكسرني يعني ضد هذا المصطلح
0: كونك أم وصاحبة مشروع بنفس الوقت كيف بتقدري توازني بين حياتك الشخصية وشغلك؟
1: والله الموضوع كتير صعب في كمية ضغوطات ومسؤوليات كتير كبيرة بتمرق فيها بالذات أني أنا بنت منفصلة فأنا المسؤولة عن أولادي بشكل كامل وكمان عندي أحلام بدي أحققها عندي كمية ضغوطات أنا مسؤولة عن حالي مسؤولة عن بيتي أنا عايشة لحالي مسؤولة عن كل شيء فالموضوع صعب بس في موضوع كتير حلو ومسهل الموضوع وجود أهلي جنبي بابا معي ما بيتركني أبدا أهلي وجودهم جنبي كتير مهم عندي أهل تانين ببنيتي نفسها كتير معينين إلي عندي رفقات أنا ببيئة كتير داعمة للصراحة أنا كشخص لا والله كتير الموضوع صعب أنك تكون أم تكون مسؤول بالذات إذا أنت مسؤول عن كل التفاصيل يعني أنا الأنسة لأولادي أنا الأوتوكار أنا اللي عم بشتغل وأنا اللي عم بطلع وأنا اللي عم بهتم بالتفاصيل أنا كل شيء بس رح أقول لك شيء بحس إنه تجي أقوى المعارك لأقوى جنود دايما بحس إنه رب العالمين أعطاني أشياء كتير حلوة بتقويني يعني كل ما مرقت بضغوطات أعلى كل ما بتقويك أكثر كل ما بتنصقل شخصيتك أكثر
0: التوازن بصراحة بهالحالة إنجاز لحاله هو بحد ذاته
1: للصراحة إيه يعني أنا كل الحوالي بيقولوا لي إنه برافو عليك قدراني توازني بين كل هالأساس
0: خبرينا عن تجربتك بدبي شو أكتر شيء لفت انتباهك هناك؟
1: كم التنظيم بالبلد كمية لطافة الشعب والرقي اللي بتعاملوا فيه كم الأمان اللي موجود هناك كيف الناس بتتعامل مع بعضها مع أنه كتير في مجتمعات وكتير في خليط بس في كمية أمان في كمية محبة هن بلد جدا متعاون يعني أكتر شيء بيزعلني إني وقت تركت الإمارات الشعب الشرطة المجتمعات المختلفة يعني كلهم بتحسهم بتعاونوا مع بعض بيعينوا مع بعض مهتمين ببلدهم هن شعب جدا متعاون بيحبوا الناس ونحن كسوريين محبوبين بالإمارات يعني أنا عن تجربتي أنا سلال تجربتي شي 7 سنين تاكل بس نحن كسوريين شعب محبوب بالإمارات كم الإنسانية اللي عندهم مرة كنت بموقف رحت لعمل إقامة كانت بنتي كتير صغيرة كانت ما بتتجوز السنة بنتي عم تبكي كتير وأنا لازم خلص أموري وأمشي فوالله فرزولي موظف خاص بس مشان يمسك بنتي ويهتم فيها بوقت إنه أنا عم بعمل ورائي وبظبط كل التفاصيل مرة تانية بالبنك كان عندي توقيع وكنت نسيانة كيف الموقع وشكل التوقيع وكان في رصيد يعني مبلغ كبير برصيدي نسيان التوقيع وقت اللي شافوني أول مرة ما عرفت وتاني مرة ما عرفت طلعوا لي رسمة التوقيع والمهم ما تتوتري وجابوا لي قهوة وقعدوا عطوني التوقيع حطوا لي قدامي على آيباد وعملت نفسه ومشوا لي أموري بلد سهلة التعامل بالمطارات بس لمجرد أنه معك طفل صغير بينفرز موظف خاص إليك بمرؤوك يعني ما بعرف أنه أنا كنت محظوظة للصراحة ولا هن شعب جدا راقي كانوا يبعثوا لي موظف أنه أنت شيل شناتي عنا أو أنت عمل أو هيك ولا أرقى من هيك للصراحة
0: مع أنه المعيشة بدبي أفضل من ناحية الفرص شو السبب اللي خلاكي ترجعي على تركيا
1: دبي أفضل بالفرص دبي أفضل بالتنظيم بأنه الشعب يحبك بأنك أنت محبوب شلون ما بتروح أنه أمورك ماشي أفضل صح هي بلد غالي كتير بس أمور أفضل تمام والفرص فعلا هيك أعلى بس كمان تركيا في أشياء كتير حلوة أنا فرضا بالنسبة لي أهلي هون الجو هون حلو هي تركيا بلد كتير حلوة يعني نحن هون كسوريين ما لنا مشكلة غير عنصرية الشعب

0: من إمتى بلشتي بهذا المشروع وليش اخترتي هذا الوقت بالذات؟
1: أنا كتير تعرضت من الناس إنه أنتي هلأ قايمة تبلشي بوقت السوريين كلياتهم نزلوا، بس الإنسان وقت بده يبدأ ما بده ينتظر الوقت المناسب، بالذات نحن كسوريين. إنه فرضاً كنتي بحلب صارت الحرب، طلعت من حلب جيت لتركيا ما في استقرار، طلعت على الإمارات ما كنت مستقرة، نزلت استقريت أنا سنة بإسطنبول كمان ما كنت مستقرة، جيت لهون إنه يلا بدنا ننزل يلا بدنا ننزل. فبحس إنه الإنسان لحتى يبدأ ما في وقت، خلاص هو بيتوكل على الله وبيبلش. صلي تقريباً أنا قلت لك على 9 شهور مبلشة، نزلت تدريب 6 شهور بعد يعني استلمت أكثر من مناسبة مع شركة، وخلاص يعني أنا حاسة إنه هذا المجال اللي أنا بحبه وبرغبه، يعني من زمان ببيتي بهتم بهي التفاصيل تبعيت هذا الشغل والتنسيق والتنظيم والتزيين وهي القصص، فقلت تدخلي فيه أنت أساساً. يعني أنا دخلته عن حب وشغف، ما اللي دخلته إنه بس وارد مادي.
0: يعني اختيار التوقيت ما هو جزء مهم من هذا المجال؟
1: جزء كتير مهم التوقيت، بس أنا بالنسبة لي ما صادف التوقيت المناسب، بس رح بلش.
0: صنعتي التوقيت.
1: تمام خلاص رح بلش.

0: شو الفكرة الأولى يلي خلتك تفوتي بهذا المجال وليش اخترتي الكوشات والورد وتنظيم الحفلات؟
1: الفكرة إنه أنا حدا كتير دقيق بالتفاصيل، كتير مهتم، كتير بنسق من طفولتي. يعني هذا الموضوع دائما بيقولوا إنه أنت لازم تشتغلي شيء بهذا الموضوع. يعني أنا إذا بمسك صحن أكل صغير لأني برتبته بطريقة معينة، أنا برسم، بحب هاي التفاصيل. أنا حدا كتير بحب التفاصيل، فدخلته من حبي بالورد. هذا الشغل هو شغل حلو. أنا أساسا وقت بدي بلش شغل بدي يكون فيه، يعني حابة بلش شغل ما يكون فيه عاملة، كون أنا سيدة نفسي، أنا الاستلام، أنا عمل الشيء اللي بدي إياه، كان هو مناسب إلي من جميع الأطراف، إنه الشغل حر فيه التفاصيل أنا بحبها، أنا بطالع الإبداع أو الأشياء اللي جواتي فيه. يعني أنا كنت عم بدرب 6 شهور، والله كنت كتير مبسوطة فيهم، أنا كنت عم بشتغل ببلاش، بس إنه في متعب الموضوع.
0: يعني واضح إنه الشغف التفاصيل هو كتير. الأساس.
1: إيه.
0: خبرينا أكثر عن طبيعة شغلك وشو الخدمات يلي بتقدميها حضرتك.
1: فرضا أي حد عنده مناسبة، عيد ميلاد، خطبة، أعراس، أي شيء، أنا بيحاكوني مننسق أنا وياهم تفاصيل معينة بدهم إياها. نحن بزمان التصوير، يعني ما عدنا مثل أول إنه المناسبة بس أغاني ونمشي، بيخبروني إنه مشينا هاي التفاصيل، هاي الألوان هيك حابين، وأنا بأمن كل هدول. بس الموضوع ما له سهل مثل ما مبين من برا. أنت بدك تنسق مع نقليات، أنت بدك تنسق مع محلات ورد، أنت لازم تنسق بالتوقيت المناسب، لازم تنسق مع مطابع، لازم تنسق مع شاب يساعدك على اعتبار أنا بنوتة، فكتير فيه تفاصيل ما هي سهلة للأمانة مثل ما مبين من برا.
0: أنا سألك شو هو أصعب شيء واجهك ببداية المشروع؟
1: الانطلاقة، البداية، إنه العالم تعرفك، واللغة. أنا ما بحكي تركي، هلا بنعك بكتير مواقف لأنه أنا مضطرة أتعامل. فرضا الموارد الرئيسية كلها بتكون محلات تركية. تاني شغلة بتجي لأنه العالم تعرفك، العالم بثق فيك، إنك تنطلق صفحتك لحتى تصير، لحتى العالم تعرفك بدك شيء تنطلق منه، بس المتأكدة منه إنه بعد الرحلة النتيجة. في نقطة كتير مهمة، وقت بدك تبلش أنت ما بتكون عارفة من وين بدك تبدأ، فأنت بتبدأ من الناس الموجودين. فبالبدايات
0: دايم بخبراتهم،
1: تمام، فبالبدايات بتتعرض للاستغلال كتير تحت مسمى إنه أنت ما في خبرة، مع إنه برجع بقول لك إنه أنا حدا بيعرف يشتغل، أنا بس بدي كان حدا يأمل لي الموارد. فهي أبشع شيء، الاستغلال.
0: طيب كيف كانت ردة فعل الناس والعائلة أول ما بلشتي؟
1: العائلة هي أهم شيء. رح أقول لك شيء، أنا من بيئة كتير داعمة، كتير. بابا أقرب حدا قلي بكل الدنيا، هو رفيقي، هو والدي، وماما وأختي وأخي، نحن عائلة صغيرة، فهمني كتير داعمين لدرجة ما بتتخيل. يعني بابا بجيب له بابا بيصير، فبيقول لي كل شيء بدك يا بيصير، اطلبي وكل شيء بدك يا بيصير. رفقات كتير داعمين. عندي عائلة تانية قلت لك اللي هن جيران بنفس البناية، كيف ما بندار عن الإنترنت، وقت صرت عدت عليه فترة فاتحة صفحتي وأنشر شغلات، بيجيني رسائل خاص إنه أنت حدا مبدع، أنت حدا شاطر، ليش ما تبلش شغلك لحالك؟ بحس إنه رب العالمين بسهل لي هاي الأمور، كتير بوقف معي وين ما بروح، وين ما بسأل الله بسهل لي كتير أمور، كتير شغلات. بالنسبة للقارب ما بعرف شو وجهة نظرهم، بس الأمانة ما كتير مهم شو رأي العالم فيك، المهم أنت شو رأيك بحالك. يعني أنا حدا دائما بقول إنه أنا عندي دائرتي الصغيرة هي اللي بتهمني. دائرتي الصغيرة هي عبارة عن 8 أشخاص بحياتي، عائلتي ورفقاتي.

0: اختاري النجار الحدادة كل التفاصيل بابا أمل لي إياها. أختي حدا كتير بيصور حلو، هي استلمت لي التصوير. أنا حتى زوج أختي متعامل معي، جيراني متعاملين معي، رفقاتي متعاملين معي، كل العالم. بابا كتير كان له تأثير وبصراحة سهل لي كتير الطريق، وجوده معي كتير بيعني لي. أنا لحد اللحظة على فكرة بيسألوني إنه أنت معك فريق، فبقول لهم إنه لا أنا بابا. أخي كتير بيساعدني بستخدم أنا فرضا بالوقت الحالي ما بحتاج نقليات، لحد اللحظة بستخدم سيارة بابا وأخي اللي على السوق.
1: واضح إنه وجود أشخاص داعمين بيصنع فرق حقيقي
0: صراحة كتير، إنه يأمن فيك، إنه يثق فيك، كتير بيعطي فرق.
1: أنسي ألاء، كيف بتطوري من ذوقك وشغلك؟ سوشيال ميديا ولا تجارب ولا متابعة أعمال؟
0: والله كل هدول، أي شغل بالحياة بده. نحن بزمان بتحس أي مشروع بدك تبلشه كتير صار أصعب من أيام زمان. يعني اليوم لحتى تفتح مشروع لازم يكون تصويرك حلو، يكون شغلك حلو، تكون متابع على الانترنت. تطوير بكون من بينترست صراحة، بتفرج على مصورين كيف بيصوروا. تجارب انك انت بتجرب وقت بتشوف اكثر من مناسبة والاشياء المتاحة بالاخر. يعني نحن صح مش في اشياء على الانترنت، بس بدك تطلع تشتغل على الاشياء الموجودة والمتاحة بين ايديك.
1: هو بصراحة التغذية البصرية عنصر اساسي بهي الشغلة،
0: اهم شيء هو وقت انت بتتفرج كتير كتير بتستفاد.
1: انسى الاء، في حلم معين او خطوة كبيرة حابة توصلي لها بالمستقبل؟
0: ايه، حابة انه كل العالم تعرف قد انا بشتغل شغل حلو. حابة اوصل لمكان حلو. يعني أنا حاطة على حالي إنه من هون لسنة أكون خلصت الشيء اللي عم بدرسه وأكون أقلعت بشغلي أكثر. بس يعني بالوقت الحالي هي طموحاتي، وهدول أهم شيء بالنسبة لي.
1: الطموح هو الوقود الحقيقي اللي بتلاقيه لأي مشروع. إذا كان الإنسان طموح أموره بتيسر.
0: أنت تطمح وتطلع على الواقع وتتوكل على الله والباقي بصير فيه خير.
1: ختاما، شو نصيحتك لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص بس إنه يعني مترددة من البداية أو خايفة؟
0: نصيحتي لأي بنت حابة تبلش مشروع الخاص وخايفة أو مترددة بلشي، تذكري إنه الحياة مليانة فرص والله كريم. ما تسمعي نصايح اللي حواليكي، تذكري إنه الله بغمضة عين قادر يغير حالك من حال لحال. ما تخافي، ما تخلي العواقب توقف بطريقك. أنا بالنسبة إلي من 9 شهور أخذت قرار إنه بدي غير حياتي تماما. من 9 شهور كنت ما عم بدرس، ما عم بشتغل، ما في بإيدي شيء، ما قادرة أعمل ولا شيء، كنت بنت عادية تماما. من 9 شهور أخذت قرار إنه أنا بدي غير حياتي تماما. دخلت كورس رسم، تعلمت رسم، عملت أول شغل وثاني شغل، كنت عم بشتغل الشغل الثالث اللي هو قلت لك تدريب السواقة. طورت حالي كتير، بلشت أدرس. أحيانا بطلع هيك بالمرة الماضي بقول إنه أنا من 9 شهور لهلأ قديت غيرت. فنحن بس نسعى ونتوكل على الله، وتكون إرادتنا من جوة كتير، يعني يكون في إرادة ونية إنه نعمل هذا الشيء لله. والله حاشا رب العالمين ما يوفقنا، حاشا رب العالمين ما يكون معنا. ما تسمعوا لحدا، ما تخلوا العقبات البداية توقف بطريقكم. الإنسان قادر يصنع لحاله قصة مختلفة. ما تغلي بقصص الناس اللي حواليك، انت لك قصتك الخاصة وظروفك الخاصة وخبرتك الخاصة، قدران توصلي. بس قولي يا رب وتوكلي على الله، وربنا قادر يحقق لك كل شيء بدك اياه.
1: النصيحة من تجربة حقيقية للأمانة دائما بتوصل للأرض.

0: وهيك أنسي آلاء منكون وصلنا لنهاية هذا الحوار. شكرا من القلب لك على وقتك وعلى مشاركتك تجربتك بكل صراحة. قصتك اليوم بتأكد أنه الشغف مع الإصرار والدعم قادرين يحولوا أي فكرة صغيرة لمشروع حقيقي.
1: شكرا أنتم كمان أنكم استضفتوني، شكرا أنكم سمعتوني، وأنا كتير مبسوطة بلقائي معكم.
0: كنت معكم أنا محمد نور من خلف المايك عبر أثير راديو دلال. لكم مني أطيب المنى وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

خاني أو نورة هري لأرد شهر شهري ميا شهر بندواري سيدا ميا ملاي يكتايا آفا كريا بشور قسران باراسيا قلي بشور كردي آفا تيا دكورة مالي خاني آفا تيا دكورة ملاي خاني بزيرة وكافرة جبيطة آري آفا تدكارة سري شهري قوهرة قوهرة أو جانو بستانة دسبيكرة أو ضاية أو أنجامة رهناهاية رهناتية دال أردي أردي كردان رهناهاية دلالي يصدان هجي باطوي توچاوي سيداي فرزاناي توهي لاوا مولا كوتوي بيساسي تدكاري توبي چوچازي او هشيارة تداوي خوشحابا ششتاريه كودا مزانين كو فردوس لكول بهارة بهارة وهافينا قلوب البل ونيا مقام وجالة تفدكار فخانو نالة زيكرو توي توني بلوار توي سيداي هري وسري هناري توي مواتو خاشي وأفضارة وكخاني كيا تو كس نكاني وكخاني كيا تو كس نكاري برجستوي وتورو برامي تختي تاد دلي وسرا سرامي تربات نا آخا جاني خاني ترباتي دلي من وجوداني رحمتا باتوي وبينوسا يزداني حيرانا تنا خلام وخمقان رحمتا بتيا وبنسنا يزدان هيرانا تيا ناخملان وقمقان ونهاشي امي قهداري هل بستكدن كل قهداري وابكين هل بستي للاف يا هل بستفاني كميران بدير خان ورم بهفرة قهداري هل بستي ويبكين للاف خاندنا مالي خاندنا برده جهيته جش هميرده و آخوطاني دنگه تو خم خانده تو کر آوه تو هم دردی تو هم دوری تو کرمها رو تره کر شفورو تو نخافی تو نخادردی تو دافکشی دیلانا برده يا رب تو هي تو رحمة ونوري يا رب تو هي تو رحمة ونوري تو دسكا تو هي جهسين وشوري تو رحمي تو أفسيري ملايه جنقها تفا شهو قاضاي يا رب تو هي يا شها دوراني تختيتا لسر ستيرو أزمانا دختيت لسر أفسانة شهانة بجنات ججاب من نهانة سر چند شهانة توبوي خانكاري لورانا دكاري تكز جكاري يا رب توي يا رب آدي شاهي كوتوي مهروما هري برينا من وآها توي بخشان دا طولي اردا درماني درمانداري سركفاشي مامو جارو بندا

الشيخ تاكس كركو أرمان جوان هاول دانان أوا كوسالن بيجدا بكيجن قناقك بتفاهي دي كام بفي رنجي نورمال بن وروما تاجياني وغيرينن بريز أرجان سالي ساروك كوماليان أبنتوائي لسر روشاهي شيرو وغير كو درفتك راستين و بردسته هيا جبو وغو هستنك بلز بو قناقا پشكفتنا لسوريه نمازة بسايا چافقانيا بردست و بریارداریا کولکتیو آکوژه هیلاره خستنین جواکا سویل و هادیه نیشاندان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

مسألة البناء والتكوين، فيها تتشكل الشخصية وتصاغ القيم وتتحدد فيها مسارات المستقبل، وينظر إلى الشباب باعتبارهم طاقة المجتمع الحية وعنصر التغيير والتجديد وعماد النهضة في أي أمة. قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس.

مستمعين الكرام، قال الحكيم الترمذي: صلاح الفتيان في العلم. وقال الحسن البصري عن ضرورة إشغال الشباب بما ينفع: إنهم شباب، إذا لم تشغلهم بالطاعة شغلوك بالمعصية. وقال أفلاطون: الشباب هو مرحلة تكوين العادات التي ستقود الإنسان طوال حياته. ويقول أفلاطون أيضا: الشباب فرع من الجنون. وقالوا: الشباب نار إن أحسن إشعالها أضاءت، وإن أهملت أحرقت. والشباب هو عصر اكتساب الحكمة، أما الشيخوخة فهي عصر ممارسة تلك الحكمة، ومصير كل أمة يعتمد على شبابها. والشباب ليس زمنا نعيشه، بل طاقة نصنع بها الحياة. وطوبى لمن جمع بين طاقة الشباب وحكمة الكبار. مستمعين الأفاضل، يقول إيليا أبو ماضي: إذا أنا أكبرت شأن الشباب فإن الشباب أبو المعجزات. إذا أنا أكبرت شأن الشباب فإن الشباب أبو المعجزات، حصون البلاد وأسوارها إذا نام حراسها والحمات. ويقول تميم الفاطمي: فلو كان الشباب يباع بيعا لأعطيت المبايع ما يريد. فلو كان الشباب يباع بيعا لأعطيت المبايع ما يريد، ولكن الشباب إذا تولى على شرف فمطلبه بعيد. ويقول أبو العتاهية: بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يغني البكاء ولا النحيب. فيا أسفا أسفت على شباب نعاه الشيب والرأس الخضيب. عريت من الشباب وكان غضا كما يعرى من الورق القضيب. فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب. فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الشباب قصيدة لعبد الله بن عمر بالخير يقول فيها: أحيي في بني وطن الشباب، أحيي في بني وطن الشباب، وأبصر فيهم العجب العجاب، وأرفع هامتي عزا وفخرا بهم، وأراهم الأمل المجاب، وأرفع هامتي عزا وفخرا بهم، وأراهم الأمل المجاب. شباب جزيرتي وصقور سربي، ومن ركبوا إلى العليا الصعابا، مضوا يتواثبون إلى مداها، وينتزعون حقهم غلابا، طووا بعد المدى كالنور يطوي طباق الكون يشرق.

وحيث غاب طووا بعد المدى كالنور يطوي طباق الكون يشرق حيث غاب تعالوا في طموحهم فجازوا تعالوا في طموحهم فجازوا المحيطات الصواخب والهضاب فيا عزم الشباب إذا تعالى وحلق صاخبا يطوي السحاب سلمت ولا عثرت فأنت فينا الرجا المنظور صدقا لا كذابا فيا عزم الشباب إذا تعالى وحلق صاخبا يطوي السحاب سلمت ولا عثرت فأنت فينا الرجا المنظور صدقا لا كذابا مستمعين الكرام تنهض الأمم بعزيمة شبابها ولا خير في أمة ضيعت شبابها ولا خير في شباب لا يحرصون على رفعة أمتهم وبناء أمجادها فعلى المجتمع أن يفتح أمام الشباب أبواب العلم والعمل وعلى الشباب أن يلجوا تلك الأبواب وأن يغتنموا شبابهم وأن يغتنموا شبابهم في كل ما يفيدهم ويفيد أمتهم حتى لا يندموا حين لا ينفع الندم فإن أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر مستمعينا لا يقاس الشباب بسنوات العمر بل بالعزيمة وجميعكم أصحاب عزيمة صباح الخير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

افتتحت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيهاها مدرسة إعدادية في محافظة حلب شمالية سوريا بعد ترميمها إثر تضررها جراء الحرب. وقال المسؤول الإعلامي المعني بشؤون سوريا في الهيئة يعقوب ألاجا في تصريح لوكالة الأناضول الاثنين الرابع من أيار إن مدرسة ياقد العدس خضعت لأعمال صيانة شاملة بهدف إزالة آثار الحرب وتمكين الأطفال من العودة إلى تعليمهم. وأوضح ألاجا أن المدرسة ستقدم التعليم لنحو 400 طالب على فترتين صباحية ومسائية، مشيرا إلى أنه جرى تجديد الصفوف والبنية التحتية والمرافق التعليمية الأساسية. وأفاد ألاجا بأن الهيئة ستواصل جهود دعم قطاع التعليم في سوريا عبر تنفيذ مشاريع مماثلة لضمان حصول الأطفال على التعليم في بيئة آمنة ومناسبة.

وتأسست هيئة الإغاثة الإنسانية التركية عام 1992 كمبادرة تطوعية، وحصلت على صفة رسمية كمنظمة غير حكومية عام 1995، ومقرها الرئيسي في إسطنبول. وتعمل الهيئة في أكثر من 100 دولة، وتركز على تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة في مناطق النزاعات والكوارث، وإغاثة اللاجئين والنازحين، وبناء المنازل والمخيمات، ودعم التعليم من خلال بناء المدارس وتقديم المنح والمستلزمات المدرسية، والرعاية الصحية من خلال إنشاء المستشفيات الميدانية والقيام بالحملات الطبية وحفر آبار المياه وتنفيذ مشاريع خدمية وكفالة الأيتام. وتواصل الهيئة أنشطتها في سوريا منذ عام 2011، وما زالت تقدم مساعداتها في مجالات متعددة بعد سقوط نظام الأسد.

مستمعين الكرام، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تيكلي سوري ولبناني نو تشاغ هين صانايي كورا غانديا كو شانداي كاج لبناني جيبي ساروكاتيا كو ساروك وزير لبناني راكو نواف كو سليم جيشتيا والفرقها نبنا تولاتيا يا شامي وارمان جافي سرداني جي كو بشخصنا هفكاريا دنبرا هردو والاطان دا بتايباتي جي دواري ابوري وكوسيا وكواني رجي دايا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الشباب ربيع العمر، وتمتاز مرحلة الشباب بقوة البدن وحدة الذهن وذروة النشاط الحيوي والنفسي، وهي مرحلة البناء والتكوين. فيها تتشكل الشخصية وتصاغ القيم وتتحدد فيها مسارات المستقبل، وينظر إلى الشباب باعتبارهم طاقة المجتمع الحية وعنصر التغيير والتجديد وعماد النهضة في أي أمة. قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس.

مستمعين الكرام، قال الحكيم الترمذي: صلاح الفتيان في العلم. وقال الحسن البصري عن ضرورة إشغال الشباب بما ينفع: إنهم شباب، إذا لم تشغلهم بالطاعة شغلوك بالمعصية. وقال أفلاطون: الشباب هو مرحلة تكوين العادات التي ستقود الإنسان طوال حياته. ويقول أفلاطون أيضا: الشباب فرع من الجنون. وقالوا: الشباب نار إن أحسن إشعالها أضاءت، وإن أهملت أحرقت. والشباب هو عصر اكتساب الحكمة، أما الشيخوخة فهي عصر ممارسة تلك الحكمة، ومصير كل أمة يعتمد على شبابها. والشباب ليس زمنا نعيشه، بل طاقة نصنع بها الحياة. وطوبى لمن جمع بين طاقة الشباب وحكمته.

مستمعين الأفاضل، يقول إيليا أبو ماضي: إذا أنا أكبرت شأن الشباب فإن الشباب أبو المعجزات. إذا أنا أكبرت شأن الشباب فإن الشباب أبو المعجزات، حصون البلاد وأسوارها إذا نام حراسها والحمات. ويقول تميم الفاطمي: فلو كان الشباب يباع بيعا لأعطيت المبايع ما يريد. فلو كان الشباب يباع بيعا لأعطيت المبايع ما يريد، ولكن الشباب إذا تولى على شرف فمطلبه بعيد. ويقول أبو العتاهية: بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يغني البكاء ولا النحيب. فيا أسفا أسفت على شباب نعاه الشيب والرأس الخضيب. عريت من الشباب وكان غضا كما يعرى من الورق القضيب. فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب. فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الشباب قصيدة لعبد الله بن عمر بالخير يقول فيها: أحيي في بني وطن الشباب، أحيي في بني وطن الشباب، وأبصر فيهم العجب العجاب، وأرفع هامتي عزا وفخرا بهم، وأراهم الأمل المجاب، وأرفع هامتي عزا وفخرا بهم، وأراهم الأمل المجاب، شباب جزيرتي وصقور سربي، ومن ركبوا إلى العليا الصعابا مضوا يتواثبون إلى مداها، وينتزعون حقهم غلابا، طووا بعد المدى كالنور يطوي طباق الكون يشرق حيث غابا، طووا بعد المدى كالنور يطوي طباق الكون يشرق حيث غابا، تعالوا في طموحهم فجازوا، تعالوا في طموحهم فجازوا المحيطات الصواخب والهضابا، فيا عزم الشباب إذا تعالى وحلق صاخبا يطوي السحابا، سلمت ولا عثرت فأنت فينا الرجل المنظور صدقا لا كذابا.

0: تعالى وحلق صاخبا يطوي السحابا، سلمت ولا عثرت فأنت فينا الرجا المنظور صدقا لا كذابا. مستمعين الكرام، تنهض الأمم بعزيمة شبابها، ولا خير في أمة ضيعت شبابها، ولا خير في شباب لا يحرصون على رفعة أمتهم وبناء أمجادها. فعلى المجتمع أن يفتح أمام الشباب أبواب العلم والعمل، وعلى الشباب أن يلجوا تلك الأبواب وأن يغتنموا شبابهم، وأن يغتنموا شبابهم في كل ما يفيدهم ويفيد أمتهم، حتى لا يندموا حين لا ينفع الندم. فإن أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا، ندمت على التفريط في زمن البذر. مستمعينا، لا يقاس الشباب بسنوات العمر بل بالعزيمة، وجميعكم أصحاب عزيمة. صباح الخير.
1: وأمح

الشيخ تاكسكر كو أرمان جوان هاول دانان أوا كو سالن بيجدا بكيجن قناخك بتفاهي دي كان بفي رنجي نورمال بن وروما تاجياني وغيرينن بريز أرجان سالي ساروك كوماليا نفنا تواهي لسر روشاهي شيرو وغير كو درفتك راستين و بردستا هيا جبو وغو هستنك بلاز بو قناخا پشكفتنا لسوريه نمازه به سایه چافکانیا بردست و بریارداریا کولکتیف آکوژه هیلاره خستنین جواکا سویل و هادیه نشاندان.

جيكلين سوري ولبناني نو تشاغ هين صانايي كو راغانديا كو شانداي كاش لبناني جيبي سارو كاتيا كو سارو وزير لبناني راكو نواف كو سليم جيشتيا والفرقها نبنا تولاتيا يا شامي وارمان جافي سرداني جي كو بشخصنا هفكاريا دنبرا هدو والاطان دا بتايباتي جي دواري ابوري وكمسيا وكواني رجي دايا

يعني رجيا اتوميا هفكاريا سوري عربي سروك دستا يعني رجيا اتوميا سوري مدير على الكيكوكو تونسيا تيكاسكليا كو سوري بابان دابه بفرح كرنا كو بكرانا آشي تيان كوي انرجي اتومي بياريا كو مهابش شاميرا كو موزاوانيا ري وبريا گشتيا دستاي عربي سلام الهميد كو بكا داكو بحساب روجيا هفرشا فرورده كرنا كو كردوين بكا

تيكلي سوري ولبناني نو تشاغ هين صانايي كو راغانديا كو شانداي كاش لبناني جيبي سلوكاتيا كو سلوك وزير لبناني راكو نواف كو سليم جيشتيا والفرقها نبنا تولاتيا يا شامي وارمان جافي سرداني جي كو بشخصنا هفكاريا دنافرا هدو والاطان دا بتايباتي جي دواري ابوري وكوسيا وكواني رجي دايه.

و هر وهاجی اجبركو برسكريكين هردو نافچين مينا هفين و ما دكاني جويه هفكين كو اوانجي اركدناكو دمزراندناكو ملاياكو چاك سازيا وكيكو ما جوار ديار كريا و بستين مالي قلكو داخا ساخا وينيين وانجي هردو توكزين كوششاندايا وامجي لباندا دلووانيا و شريات وانجي ينهيجانا و وانجي هر بيجن هر بن و احمد شعفر دبجا قاباكو ابدا خزاما اجبوكو لي برسينين جسر داريا كوكوما كو جندرميا چياي كرمي جراحاتيا شاندين و ابجن نيرينا بزماني عربي و قيماقيا را بشكش كريا ام گیشن داوی خلک ما یا ایرو که اجولیانا بوره بوم بریا رادیو دلال و گلک اسفاز جبو که هر کرینا و هرتم هنده که فخاشی دابن و مره بن هیا بشا دویمی جوی خلک اگه

عن رجيا آتوميا هفكاريا سوري عربي ساروكي دستيان رجيا آتوميا سوري مدير على الكيكوكو تونسيا تيكاسكليا كو سوري طبان دابة بفرح كرنا كو بكرانا آشيتيان كوي عن رجي آتومي بياريا كو مهابش شاميرا كو موزاوانيا ريو بريو قشتيا دستي عربي سلام الهميد كو بكا داكو بحساب روجيا هفرشا پرورده کرناکو کردویم بکر.

الشيخ تاكسكر كو أرمان جوان هاول دانان اوه كو سالن بيجدا بكيجن قناخاكا بتفاهي دي كام بفي رنگي نورمال بن ورومتا جياني وغيرينن بريز أرجان ساري ساروك كو مليان افنتواي لسر روشاهي شيرو وغير كو درفتاك راستين و بردستا هيا جبو وغو هستنك بلز بو قناخا پشكفتنا لسوريه نمازا بسايا چافقانيا بردست و بریارداریا کولکتیو آکوژه هیلاره خستن این جواکا سویل و هاتیه نشاندان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي. وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي داخل القاعة، في خطوة اعتبرها كثيرون تصرفا استفزازيا وغير مسؤول ولا ينسجم مع أجواء التعايش والتعاون السائد في المنطقة.

وأكد عدد من المشاركين أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى حالة الأخوة والعلاقات الإيجابية بين الشعبين السوري والتركي، وتتجاهل حجم التضحيات والدعم الذي قدمته الدولة التركية خلال السنوات الماضية في سبيل استقرار المنطقة، وأيضا تتجاهل دعم قطاعات التعليم والخدمات والبنية التحتية، وإلى جانب مساهماتها في محاربة الإرهاب وإعادة الأمن إلى مناطق واسعة في شمال سوريا. وأشار متابعون إلى أن الفعاليات الثقافية والاجتماعية يجب أن تبقى بعيدة عن أي محاولات لإثارة الانقسام أو خلق التوتر بين الأهالي، مؤكدين على أهمية الحفاظ على أجواء الاحترام المتبادل والتعاون المشترك. ونحن في راديو دلال نؤكد على أهمية تعزيز روح التفاهم والتعايش بين جميع مكونات المنطقة، ورفض أي ممارسات أو خطابات من شأنها إثارة الفتن والإساءة إلى العلاقات بين الشعوب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي. وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي داخل القاعة، في خطوة اعتبرها كثيرون تصرفا استفزازيا وغير مسؤول ولا ينسجم مع أجواء التعايش والتعاون السائد في المنطقة.

وأكد عدد من المشاركين أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى حالة الأخوة والعلاقات الإيجابية بين الشعبين السوري والتركي، وتتجاهل حجم التضحيات والدعم الذي قدمته الدولة التركية خلال السنوات الماضية في سبيل استقرار المنطقة، وأيضا تتجاهل دعم قطاعات التعليم والخدمات والبنية التحتية، وإلى جانب مساهماتها في محاربة الإرهاب وإعادة الأمن إلى مناطق واسعة في شمال سوريا. وأشار متابعون إلى أن الفعاليات الثقافية والاجتماعية يجب أن تبقى بعيدة عن أي محاولات لإثارة الانقسام أو خلق التوتر بين الأهالي، مؤكدين على أهمية الحفاظ على أجواء الاحترام المتبادل والتعاون المشترك. ونحن في راديو دلال نؤكد على أهمية تعزيز روح التفاهم والتعايش بين جميع مكونات المنطقة، ورفض أي ممارسات أو خطابات من شأنها إثارة الفتن والإساءة إلى العلاقات بين الشعوب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي. وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي داخل القاعة في خطوة اعتبرها كثيرون تصرفا استفزازيا وغير مسؤول ولا ينسجم مع أجواء التعايش والتعاون السائد في المنطقة.

وأكد عدد من المشاركين أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى حالة الأخوة والعلاقات الإيجابية بين الشعبين السوري والتركي، وتتجاهل حجم التضحيات والدعم الذي قدمته الدولة التركية خلال السنوات الماضية في سبيل استقرار المنطقة، وأيضا تتجاهل دعم قطاعات التعليم والخدمات والبنية التحتية، وإلى جانب مساهماتها في محاربة الإرهاب وإعادة الأمن إلى مناطق واسعة في شمال سوريا. وأشار متابعون إلى أن الفعاليات الثقافية والاجتماعية يجب أن تبقى بعيدة عن أي محاولات لإثارة الانقسام أو خلق التوتر بين الأهالي، مؤكدين على أهمية الحفاظ على أجواء الاحترام المتبادل والتعاون المشترك. ونحن في راديو دلال نؤكد على أهمية تعزيز روح التفاهم والتعايش بين جميع مكونات المنطقة، ورفض أي ممارسات أو خطابات من شأنها إثارة الفتن والإساءة إلى العلاقات بين الشعوب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

أعلنت ولاية شانلي أورفا التركية جنوب شرقي تركيا أن إجراءات الدخول والخروج بجوازات السفر عبر معبر أقشى قلعة الحدودي المغلق بسبب الحرب التي شهدتها سوريا ستبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء 12 أيار 2026. وجاء ذلك في بيان لولاية شانلي أورفا الاثنين حول فتح معبر أقشى قلعة الحدودي الذي أغلق أمام حركة التجارة والأفراد عام 2014. وأفاد البيان بأن دخول وخروج المسافرين إلى سوريا عبر معبر أقشى قلعة باستخدام جوازات السفر سيبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء. وأوضح البيان أنه اعتبارا من الثلاثاء سيكون بإمكان المواطنين الأتراك والسوريين الحاصلين على الجنسية التركية والمواطنين السوريين الحاصلين على تصريح إقامة ساري المفعول في تركيا أو تصريح عمل بديل لتصريح الإقامة المرور عبر معبر أقشى قلعة الحدودي بجوازات سفرهم لإجراء عمليات الدخول والخروج. وأشار البيان أن طلبات العبور لأغراض تجارية أو غيرها من الحالات الخاصة للمواطنين السوريين المشمولين بالحماية المؤقتة ستتم دراستها وفقا للتشريعات بعد تقديمها إلى مركز المساعدات الإنسانية والتنسيق التابع لولاية شانلي أورفا.

وتمتد الحدود السورية التركية لمسافة تقارب 911 كيلومترا، وهي أطول حدود برية لكلا الدولتين. وقد شهدت تغيرات كبيرة خلال السنوات الماضية بسبب الحرب في سوريا، ما أدى إلى إغلاق وفتح بعض المعابر بشكل متقطع، إضافة إلى سيطرة جهات مختلفة على بعض المناطق الحدودية.

من المعابر الحدودية أهمها معبر باب الهوى الذي يربط إدلب بهاتاي ويقابله من الطرف التركي جيلفاغوزو، ويقع شمال إدلب مقابل ولاية هاتاي التركية، ويعد من أهم المعابر في شمال غرب سوريا. واستخدم المعبر بشكل أساسي للمساعدات الإنسانية والتجارة المحدودة خلال سنوات الحرب، ويعد الأكثر نشاطا من حيث الإغاثة. معبر باب السلامة الذي يربط بين حلب وولاية كلس، ويقابله من الجانب التركي معبر أونجوبينار، ويقع مقابل مدينة إعزاز السورية، ويستخدم لحركة الأفراد بشكل أساسي، كما يشهد حركة إنسانية وتجارية، ويعتبر من أهم المعابر للسوريين المقيمين في تركيا. معبر جرابلس الذي يربط بين حلب وغازي عنتاب، ويقابله من الجانب التركي قرقميش، ويقع شرق نهر الفرات، ويستخدم للتجارة المحلية وحركة المدنيين، وله دور في ربط مناطق الشمال السوري بتركيا. معبر تل أبيض، ويقابله من الجانب التركي أقجة قلعة، ويربط ولاية شالي أورفا بمحافظة الرقة. وقد أغلق المعبر عام 2014 وأعيد افتتاحه

افتتاح الثلاثاء 12 من أيار من عام 2026 معبر كسب، ويقابله من الجانب التركي ييلا داغي، ويربط اللاذقية بولاية هاتاي، ويقع في الساحل السوري في منطقة جبلية غابية بالقرب من مدينة كسب، وكان يستخدم قبل الحرب بشكل محدود للسياحة والتنقل. معبر صيبين القامشلي، ويربط الحسكة بولاية ماردين، ويقع بالقرب من مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، وهو مغلق منذ سنوات، ويتوقع أن يعاد افتتاحه بعد بسط الحكومة السورية سيطرتها على المنطقة في وقت قريب.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي. وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي داخل القاعة، في خطوة اعتبرها كثيرون تصرفا استفزازيا وغير مسؤول ولا ينسجم مع أجواء التعايش والتعاون السائد في المنطقة.

وأكد عدد من المشاركين أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى حالة الأخوة والعلاقات الإيجابية بين الشعبين السوري والتركي، وتتجاهل حجم التضحيات والدعم الذي قدمته الدولة التركية خلال السنوات الماضية في سبيل استقرار المنطقة، وأيضا تتجاهل دعم قطاعات التعليم والخدمات والبنية التحتية، وإلى جانب مساهماتها في محاربة الإرهاب وإعادة الأمن إلى مناطق واسعة في شمال سوريا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. ما الفرق بين هانتا وكورونا؟ وهل يوجد داع للقلق؟ رغم أن اسم أي فيروس جديد قد يثير القلق لدى الناس بعد تجربة جائحة كورونا، فإن الأطباء يؤكدون أن فيروس هانتا يختلف بشكل كبير عن فيروس كورونا، سواء في طريقة انتقاله أو قدرته على الانتشار بين البشر. وفيما يلي أبرز الفروق بينهما بحسب منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. ما هو فيروس هانتا وما هو فيروس كورونا؟ فيروس هانتا هو مجموعة من الفيروسات التي تنتقل غالبا من القوارض إلى الإنسان، وقد تسبب أمراضا خطيرة تؤثر على الرئتين أو الكلى. وينتمي هانتا إلى عائلة هانتا فيريداي. أما فيروس كورونا فهو ينتمي إلى عائلة كورونا فيروس، ويشمل عدة أنواع أبرزها الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 الذي ينتقل أساسا بين البشر عبر الجهاز التنفسي. كيف ينتقل فيروس هانتا إلى الإنسان؟ ينتقل هانتا غالبا عبر استنشاق جزيئات ملوثة ببول القوارض أو فضلاتها أو لعابها بعد جفافها واختلاطها بالغبار. كما يمكن أن تنتقل العدوى عند لمس الأسطح الملوثة ثم لمس الأنف أو الفم، أو في حالات أقل شيوعا عبر عضات القوارض. كيف ينتقل فيروس كورونا؟ ينتقل كورونا أساسا عبر الرذاذ التنفسي والقطيرات الصغيرة التي تخرج أثناء السعال أو العطاس أو الكلام، خصوصا في الأماكن المغلقة والمزدحمة. كما قد ينتقل بدرجة أقل عبر ملامسة الأسطح الملوثة ثم لمس الوجه. هل ينتقل فيروس هانتا من إنسان إلى إنسان؟ معظم أنواع هانتا لا تنتقل عادة بين البشر، وهذا أحد أهم الفروق عن كورونا. لكن توجد استثناءات نادرة سجلت لبعض الأنواع في مناطق محددة من أمريكا الجنوبية، لذلك يبقى الانتقال البشري محدودا للغاية مقارنة بكورونا. أيهما أكثر قابلية للتحول إلى وباء واسع؟ فيروس كورونا أكثر قدرة على التحول إلى جائحة عالمية، لأنه ينتقل بسهولة بين البشر عبر التنفس والمخالطة اليومية. أما هانتا فارتباطه الأساسي بالقوارض يجعل انتشاره أبطأ وأكثر محدودية، إذ يتطلب غالبا التعرض لبيئات ملوثة بالقوارض وليس مجرد الاختلاط بالمصابين. ما الأعراض التي يسببها فيروس هانتا؟ تشمل الأعراض المبكرة لفيروس هانتا الحمى وآلام العضلات والصداع والتعب والغثيان. وفي بعض الحالات قد تتطور الإصابة إلى مشكلات خطيرة في الرئتين أو الكلى، مثل متلازمة هانتا الرئوية أو الحمى النزفية المصحوبة بمتلازمة كلوية. أما الأعراض الشائعة لفيروس كورونا فتشمل الحمى والسعال والتهاب الحلق والتعب وسيلان الأنف، وقد يفقد بعض المرضى حاستي الشم والتذوق. وفي الحالات الشديدة قد تحدث صعوبة في التنفس أو التهاب رئوي يحتاج إلى رعاية طبية. متى تصبح الإصابة خطيرة؟ قد تصبح الإصابة بهانتا خطيرة عندما تؤثر على الرئتين أو الكلى، وتسبب صعوبة شديدة في التنفس
أو اضطرابات في الدورة الدموية. أما في كورونا فتزداد الخطورة مع الالتهاب الرئوي الحاد أو انخفاض الأكسجين، خصوصا لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وضعاف المناعة. من الفئات الأكثر عرضة للخطر؟ بالنسبة لهانتا فإن الأشخاص الأكثر عرضة هم من يعملون أو يقيمون في أماكن قد تنتشر فيها القوارض، مثل المخازن والحظائر والمزارع والأماكن المغلقة

فترات طويلة. أما في كورونا فكان يشكل خطرا أكبر على كبار السن ومرضى القلب والسكري وأمراض الرئة، إضافة إلى الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة. هل يوجد لقاح أو علاج؟ يعتمد علاج هانتا بشكل أساسي على الرعاية الداعمة داخل المستشفيات، مثل دعم التنفس ومراقبة وظائف الأعضاء، ولا يتوفر لقاح واسع الاستخدام له في معظم دول العالم. أما كورونا فتتوفر له لقاحات متعددة ساهمت في تقليل المضاعفات الشديدة، إلى جانب أدوية وعلاجات داعمة تستخدم حسب حالة المريض. كيف نقي أنفسنا من فيروس هانتا؟ تتمثل الوقاية في مكافحة القوارض وتهوية الأماكن المغلقة قبل تنظيفها، وتجنب كنس فضلات القوارض وهي جافة حتى لا يتطاير الغبار الملوث، كما ينصح باستخدام القفازات والكمامات عند تنظيف الأماكن المشتبه بتلوثها. كيف نقي أنفسنا من كورونا؟ تشمل الوقاية من كورونا تحسين التهوية وغسل اليدين بانتظام، وتجنب المخالطة عند ظهور الأعراض، واستخدام الكمامة في الأماكن المزدحمة أو أثناء المرض، إضافة إلى الالتزام بالتطعيمات وفق الإرشادات الصحية. هل يجب أن يقلق الناس من هانتا كما قلقوا من كورونا؟ يؤكد المختصون أن فيروس هانتا قد يكون خطيرا على المصاب، لكنه لا ينتشر بسهولة بين البشر مثل كورونا، ولذلك تختلف طريقة التعامل معه والوقاية منه. فالخطر الرئيسي في هانتا يرتبط بالتعرض للقوارض وفضلاتها، وليس بالاختلاط اليومي بين الناس كما حدث مع كورونا. مستمعين الكرام، هل سمعتم بفيروس هانتا؟ وهل سمعتم عن أي إصابة به في محيطكم؟ قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

مردين بشوطة لزنيرة دبيرش من القبال بشوطة جيرة سنة جيرة دبي دلالي ملام سوارة لسقراوي نيرة ولا سقراوي دلالي ملام دكولة نزال مجنالة يبز ميرة أري مقو دلال فيابا ويش الله خيرة وزي دلالي مالا خناده بكور إبراهيم فاشا يمالا زنق وزيرة أزي دلالي مالا خناده بكور شيخي شمرا صارة لأكفيرة وزي دلالي مالا مهبود نبرا بنين دبا من چای قرج دا خشودی مخری پزینره هگر قیماد لالی مالا بوداد امه دا گنه چای عبدالعزیزا شفت جکره دا خزیره وگر قیماد لالی مالا بودنات امه دا گنه چای شنگال با قوالی ازیاه ولی ایسال حفظالی وانه دو پیش پریوانا نکت گلی

دبر يا باب حامود بشو دبرك راسه دوز دبر يا باب حامود بشو دبرك راسه دوز دبه فوز عبد العزيز شو دي سر دخوز راموسان خيزو بوكي صالح ولا فار بيچاخي نفول ونفر بو صلاه صالح لمن دوره شيد لمات نظر

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي. وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي داخل القاعة، في خطوة اعتبرها كثيرون تصرفا استفزازيا وغير مسؤول ولا ينسجم مع أجواء التعايش والتعاون السائد في المنطقة.

وأكد عدد من المشاركين أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى حالة الأخوة والعلاقات الإيجابية بين الشعبين السوري والتركي، وتتجاهل حجم التضحيات والدعم الذي قدمته الدولة التركية خلال السنوات الماضية في سبيل استقرار المنطقة، وأيضا تتجاهل دعم قطاعات التعليم والخدمات والبنية التحتية، وإلى جانب مساهماتها في محاربة الإرهاب وإعادة الأمن إلى مناطق واسعة في شمال سوريا. وأشار متابعون إلى أن الفعاليات الثقافية والاجتماعية يجب أن تبقى بعيدة عن أي محاولات لإثارة الانقسام أو خلق التوتر بين الأهالي، مؤكدين على أهمية الحفاظ على أجواء الاحترام المتبادل والتعاون المشترك. ونحن في راديو دلال نؤكد على أهمية تعزيز روح التفاهم والتعايش بين جميع مكونات المنطقة، ورفض أي ممارسات أو خطابات من شأنها إثارة الفتن والإساءة إلى العلاقات بين الشعوب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي. وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي داخل القاعة في خطوة اعتبرها كثيرون تصرفا استفزازيا وغير مسؤول ولا ينسجم مع أجواء التعايش والتعاون السائد في المنطقة.

وأكد عدد من المشاركين أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى حالة الأخوة والعلاقات الإيجابية بين الشعبين السوري والتركي، وتتجاهل حجم التضحيات والدعم الذي قدمته الدولة التركية خلال السنوات الماضية في سبيل استقرار المنطقة، وأيضا تتجاهل دعم قطاعات التعليم والخدمات والبنية التحتية، وإلى جانب مساهماتها في محاربة الإرهاب وإعادة الأمن إلى مناطق واسعة في شمال سوريا. وأشار متابعون إلى أن الفعاليات الثقافية والاجتماعية يجب أن تبقى بعيدة عن أي محاولات لإثارة الانقسام أو خلق التوتر بين الأهالي، مؤكدين على أهمية الحفاظ على أجواء الاحترام المتبادل والتعاون المشترك. ونحن في راديو دلال نؤكد على أهمية تعزيز روح التفاهم والتعايش بين جميع مكونات المنطقة ورفض أي ممارسات

مجمل يا زانيان مسلمان دكتور محمد عبد الكريم الشيخ دسني شانكر كو هولدان انهي لسر بشكرياكو سكتور انجرينجن پرورده و بنا سازي جبلي هولدانا ديدنا چارة ساريين دومدار و نيزيكاتيك راديكال جبو پرزگريكين كسين

الشيخ تاكاس كركو أرمان جوان هاول دانان اوه كو سالن بيجدا بكيجن قناقا كابتصافاهي دي كام بفي رنجي نورمال بن ورومتا جياني وغيرينن بريز أرجان سالي ساروغي كوماليا نبنتاوهي لسر روشاهي شيرو وغير كو درفتاك راستين و بردستا هيا جبو وغو هستنك بلاز بو قناقا بشكفتنا لسوريه نمازا بسايا جافقانيا بردست و بریارداریا کولکتیو آکوژه هیلاره خستن این جواکا سویل و هاتیه نیشاندان.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي. وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي داخل القاعة، في خطوة اعتبرها كثيرون تصرفا استفزازيا وغير مسؤول ولا ينسجم مع أجواء التعايش والتعاون السائد في المنطقة.

وأكد عدد من المشاركين أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى حالة الأخوة والعلاقات الإيجابية بين الشعبين السوري والتركي، وتتجاهل حجم التضحيات والدعم الذي قدمته الدولة التركية خلال السنوات الماضية في سبيل استقرار المنطقة، وأيضا تتجاهل دعم قطاعات التعليم والخدمات والبنية التحتية، وإلى جانب مساهماتها في محاربة الإرهاب وإعادة الأمن إلى مناطق واسعة في شمال سوريا. وأشار متابعون إلى أن الفعاليات الثقافية والاجتماعية يجب أن تبقى بعيدة عن أي محاولات لإثارة الانقسام أو خلق التوتر بين الأهالي، مؤكدين على أهمية الحفاظ على أجواء الاحترام المتبادل والتعاون المشترك. ونحن في راديو دلال نؤكد على أهمية تعزيز روح التفاهم والتعايش بين جميع مكونات المنطقة، ورفض أي ممارسات أو خطابات من شأنها إثارة الفتن والإساءة إلى العلاقات بين الشعوب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي. وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي داخل القاعة، في خطوة اعتبرها كثيرون تصرفاً

لكلنا مكانيزما ينبه باندورج بورا كرنا وانو مسو غركرنا اوله يا كسن كوفيد غيرين جهادة وقتانتن دي جفيني ده هروها لسر مجارة والا كرنا بارا كهين لشكري جگندان دا كونشته جهان با اولهي وغرن مال وزاوين خواهات اخافتن.

دمو وباشو خوش بقهدرين ما أزيزو دلال إيرو أمبورا برنامجا سوريا دليديرو كده وإجوليانو قورما بريا راديو دلال

خلق ما يعيرو لسر كان لهاي حرامي كو كان لها جيجيدا يبارس كهاي إدلبيا ورم بهفر ويكن له وديرو كن له ناس بدين وكنجي أو كن له هاتا أفاكرين ياجي دمس راندين

لها هرمي برفره هي ديروكي واندس ياريا كلها هرمي دوارا سينا وارينا بارسنادا بكلها هلا بيراكوتي برهفدان وأوكو شهادية كازين ديال سر شرين كودريجي اند نافبر روش هلا طاروش آفاداجي دنافبرا زنجي ويوبيان داجي جاليا كيفا وكو خش برستني با كو صلاحيان جالي دنباجي وليفر كهرغو ليين برفرة درباريا كو آلين ديروكي ميماريا وتكنيكيين كو فيكالهيجي

نشرة الأخبار من راديو دلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي. وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي داخل القاعة في خطوة اعتبرها كثيرون تصرفا استفزازيا وغير مسؤول ولا ينسجم مع أجواء التعايش والتعاون السائد في المنطقة.

وأكد عدد من المشاركين أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى حالة الأخوة والعلاقات الإيجابية بين الشعبين السوري والتركي، وتتجاهل حجم التضحيات والدعم الذي قدمته الدولة التركية خلال السنوات الماضية في سبيل استقرار المنطقة، وأيضا تتجاهل دعم قطاعات التعليم والخدمات والبنية التحتية، وإلى جانب مساهماتها في محاربة الإرهاب وإعادة الأمن إلى مناطق واسعة في شمال سوريا. وأشار متابعون إلى أن الفعاليات الثقافية والاجتماعية يجب أن تبقى بعيدة عن أي محاولات لإثارة الانقسام أو خلق التوتر بين الأهالي، مؤكدين على أهمية الحفاظ على أجواء الاحترام المتبادل والتعاون المشترك. ونحن في راديو دلال نؤكد على أهمية تعزيز روح التفاهم والتعايش بين جميع مكونات المنطقة، ورفض أي ممارسات أو خطابات من شأنها إثارة الفتن والإساءة إلى العلاقات بين الشعوب.

رخصنا فيه يكون بطبيعه خازن لكلنا كاسر بخاكريا دباريا كهلو شامدنا مالن سيبلا لبارزقها قوني تاري لباشوري سوريا كو ديار كريا ارتشا سايدجي جي قانوني يكم يد سالة ده هزور بستو چارا وبرباجي او هلو شامدنا بيك آنيا ورخصن كو تكس كريا كو اورو خاندنا جي بيا كو هوجداليا كالش كريا كو مطلقية هاتيا كرين ورخصن جي اشكرا كريا كو او بريا كو اينين پایکنه کو آسمانی و شهیدن کو رشتوانیان هوا شاندنه آنزراریا گهاندیا کو هریکم ویستوسه کو آف هاویا سیوران لسه کو گنداجی بلگایی کریا او کو افجی بود.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي. وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي داخل القاعة، في خطوة اعتبرها كثيرون تصرفا استفزازيا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

أعلنت ولاية شان لأورفا التركية جنوب شرقي تركيا أن إجراءات الدخول والخروج بجوازات السفر عبر معبر أقچا قلعة الحدودي المغلق بسبب الحرب التي شهدتها سوريا ستبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء 12 أيار 2026. وجاء ذلك في بيان لولاية شان لأورفا الاثنين حول فتح معبر أقچا قلعة الحدودي الذي أغلق أمام حركة التجارة والأفراد عام 2014. وأفاد البيان بأن دخول وخروج المسافرين إلى سوريا عبر معبر أقچا قلعة باستخدام جوازات السفر سيبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء. وأوضح البيان أنه اعتبارا من الثلاثاء سيكون بإمكان المواطنين الأتراك والسوريين الحاصلين على الجنسية التركية والمواطنين السوريين الحاصلين على تصريح إقامة ساري المفعول في تركيا أو تصريح عمل بديل لتصريح الإقامة المرور عبر معبر أقچا قلعة الحدودي بجوازات سفرهم لإجراء عملية.

الدخول والخروج. وأشار البيان أن طلبات العبور لأغراض تجارية أو غيرها من الحالات الخاصة للمواطنين السوريين المشمولين بالحماية المؤقتة ستتم دراستها وفقا للتشريعات بعد تقديمها إلى مركز المساعدات الإنسانية والتنسيق التابع لولاية الشان لأورفا.

وتمتد الحدود السورية التركية لمسافة تقارب 911 كيلومترا، وهي أطول حدود برية لكلا الدولتين، وقد شهدت تغيرات كبيرة خلال السنوات الماضية بسبب الحرب في سوريا، ما أدى إلى إغلاق وفتح بعض المعابر بشكل متقطع، إضافة إلى سيطرة جهات مختلفة على بعض المناطق الحدودية.

من المعابر الحدودية أهمها معبر باب الهوى الذي يربط إدلب بهاتاي ويقابله من الطرف التركي جيلفاغوزو، ويقع شمال إدلب مقابل ولاية هاتاي التركية، ويعد من أهم المعابر في شمال غرب سوريا. واستخدم المعبر بشكل أساسي للمساعدات الإنسانية والتجارة المحدودة خلال سنوات الحرب، ويعد الأكثر نشاطا من حيث الإغاثة. معبر باب السلامة الذي يربط بين حلب وولاية كلس، ويقابله من الجانب التركي معبر أونجوبينار، ويقع مقابل مدينة إعزاز السورية، ويستخدم لحركة الأفراد بشكل أساسي، كما يشهد حركة إنسانية وتجارية، ويعتبر من أهم المعابر للسوريين المقيمين في تركيا. معبر جرابلس الذي يربط بين حلب وغازي عنتاب، ويقابله من الجانب التركي قرقميش، ويقع شرق نهر الفرات، ويستخدم للتجارة المحلية وحركة المدنيين، وله دور في ربط مناطق الشمال السوري بتركيا. معبر تل أبيض، ويقابله من الجانب التركي أقشة قلعة، ويربط ولاية شالي أورفا بمحافظة الرقة. وقد أغلق المعبر عام 2014، وأعيد افتتاحه الثلاثاء 12 من أيار من عام 2026. معبر كسب، ويقابله من الجانب التركي ييلا داغي، ويربط اللاذقية بولاية هاتاي، ويقع في الساحل السوري في منطقة جبلية غابية بالقرب من مدينة كسب، وكان يستخدم قبل الحرب بشكل محدود للسياحة والتنقل. معبر صيبين القامشلي، ويربط الحسكة بولاية ماردين، ويقع بالقرب من مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، وهو مغلق منذ سنوات، ويتوقع أن يعاد افتتاحه بعد بسط الحكومة السورية سيطرتها على المنطقة في وقت قريب.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. ما الفرق بين هانتا وكورونا؟ وهل يوجد داع للقلق؟ رغم أن اسم أي فيروس جديد قد يثير القلق لدى الناس بعد تجربة جائحة كورونا، فإن الأطباء يؤكدون أن فيروس هانتا يختلف بشكل كبير عن فيروس كورونا، سواء في طريقة انتقاله أو قدرته على الانتشار بين البشر. وفيما يلي أبرز الفروق بينهما بحسب منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. ما هو فيروس هانتا وما هو فيروس كورونا؟ فيروس هانتا هو مجموعة من الفيروسات التي تنتقل غالبا من القوارض إلى الإنسان، وقد تسبب أمراضا خطيرة تؤثر على الرئتين أو الكلى. وينتمي هانتا إلى عائلة هانتا فيريداي. أما فيروس كورونا فهو ينتمي إلى عائلة كورونا فيروس، ويشمل عدة أنواع أبرزها الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 الذي ينتقل أساسا بين البشر عبر الجهاز التنفسي. كيف ينتقل فيروس هانتا إلى الإنسان؟ ينتقل هانتا غالبا عبر استنشاق جزيئات ملوثة ببول القوارض أو فضلاتها أو لعابها بعد جفافها واختلاطها بالغبار. كما يمكن أن تنتقل العدوى عند لمس الأسطح الملوثة ثم لمس الأنف أو الفم، أو في حالات أقل شيوعا عبر عضات القوارض. كيف ينتقل فيروس كورونا؟ ينتقل كورونا أساسا عبر الرذاذ التنفسي والقطيرات الصغيرة التي تخرج أثناء السعال أو العطاس أو الكلام، خصوصا في الأماكن المغلقة والمزدحمة. كما قد ينتقل بدرجة أقل عبر ملامسة الأسطح الملوثة ثم لمس الوجه. هل ينتقل فيروس هانتا من إنسان إلى إنسان؟ معظم أنواع هانتا لا تنتقل عادة بين البشر، وهذا أحد أهم الفروق عن كورونا. لكن توجد استثناءات نادرة سجلت لبعض الأنواع في مناطق محددة من أمريكا الجنوبية، لذلك يبقى الانتقال البشري محدودا للغاية مقارنة بكورونا. أيهما أكثر قابلية للتحول إلى وباء واسع؟ فيروس كورونا أكثر قدرة على التحول إلى جائحة عالمية، لأنه ينتقل بسهولة بين البشر عبر التنفس والمخالطة اليومية. أما هانتا فارتباطه الأساسي بالقوارض يجعل انتشاره أبطأ وأكثر محدودية، إذ يتطلب غالبا التعرض لبيئات ملوثة بالقوارض وليس مجرد الاختلاط بالمصابين. ما الأعراض التي يسببها فيروس هانتا؟ تشمل الأعراض المبكرة لفيروس هانتا الحمى وآلام العضلات والصداع والتعب والغثيان. وفي بعض الحالات قد تتطور الإصابة إلى مشكلات خطيرة في الرئتين أو الكلى، مثل متلازمة هانتا الرئوية أو الحمى النزفية المصحوبة بمتلازمة كلوية. أما الأعراض الشائعة لفيروس كورونا فتشمل الحمى والسعال والتهاب الحلق والتعب وسيلان الأنف، وقد يفقد بعض المرضى حاستي الشم والتذوق. وفي الحالات الشديدة قد تحدث صعوبة في التنفس أو التهاب رئوي يحتاج إلى رعاية طبية. متى تصبح الإصابة خطيرة؟ قد تصبح الإصابة بهانتا خطيرة عندما تؤثر على الرئتين أو الكلى، وتسبب صعوبة شديدة في التنفس
أو اضطرابات في الدورة الدموية. أما في كورونا فتزداد الخطورة مع الالتهاب الرئوي الحاد أو انخفاض الأكسجين، خصوصا لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وضعاف المناعة. من الفئات الأكثر عرضة للخطر؟ بالنسبة لهانتا فإن الأشخاص الأكثر عرضة هم من يعملون أو يقيمون في أماكن قد تنتشر فيها القوارض، مثل المخازن والحظائر والمزارع والأماكن المغلقة لفترات طويلة. أما في كورونا فكان يشكل خطرا أكبر على كبار السن ومرضى القلب والسكري وأمراض الرئة، إضافة إلى الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة. هل يوجد لقاح أو علاج؟ يعتمد علاج هانتا بشكل أساسي على الرعاية الداعمة داخل المستشفيات، مثل دعم التنفس ومراقبة وظائف الأعضاء، ولا يتوفر لقاح واسع الاستخدام له في معظم دول العالم. أما كورونا فتتوفر له لقاحات متعددة ساهمت في تقليل المضاعفات الشديدة، إلى جانب أدوية وعلاجات داعمة تستخدم حسب حالة المريض. كيف نقي أنفسنا من فيروس هانتا؟ تتمثل الوقاية في مكافحة القوارض وتهوية الأماكن المغلقة قبل تنظيفها، وتجنب كنس فضلات القوارض وهي جافة حتى لا يتطاير الغبار الملوث، كما ينصح باستخدام القفازات والكمامات عند تنظيف الأماكن المشتبه بتلوثها. كيف نقي أنفسنا من كورونا؟ تشمل الوقاية من كورونا تحسين التهوية وغسل اليدين بانتظام، وتجنب المخالطة عند ظهور الأعراض، واستخدام الكمامة في الأماكن المزدحمة أو أثناء المرض، إضافة إلى الالتزام بالتطعيمات وفق الإرشادات الصحية. هل يجب أن يقلق الناس من هانتا كما قلقوا من كورونا؟ يؤكد المختصون أن فيروس هانتا قد يكون خطيرا على المصاب، لكنه لا ينتشر بسهولة بين البشر مثل كورونا، ولذلك تختلف طريقة التعامل معه والوقاية منه. فالخطر الرئيسي في هانتا يرتبط بالتعرض للقوارض وفضلاتها، وليس بالاختلاط اليومي بين الناس كما حدث مع كورونا. مستمعين الكرام، هل سمعتم بفيروس هانتا؟ وهل سمعتم عن أي إصابة به في محيطكم؟ قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

نشرة الأخبار من راديو دلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي. وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي داخل القاعة في خطوة اعتبرها كثيرون تصرفا استفزازيا وغير مسؤول ولا ينسجم مع أجواء التعايش والتعاون السائد في المنطقة.

وأكد عدد من المشاركين أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى حالة الأخوة والعلاقات الإيجابية بين الشعبين السوري والتركي، وتتجاهل حجم التضحيات والدعم الذي قدمته الدولة التركية خلال السنوات الماضية في سبيل استقرار المنطقة، وأيضا تتجاهل دعم قطاعات التعليم والخدمات والبنية التحتية، وإلى جانب مساهماتها في محاربة الإرهاب وإعادة الأمن إلى مناطق واسعة في شمال سوريا. وأشار متابعون إلى أن الفعاليات الثقافية والاجتماعية يجب أن تبقى بعيدة عن أي محاولات لإثارة الانقسام أو خلق التوتر بين الأهالي، مؤكدين على أهمية الحفاظ على أجواء الاحترام المتبادل والتعاون المشترك. ونحن في راديو دلال نؤكد على أهمية تعزيز روح التفاهم والتعايش بين جميع مكونات المنطقة، ورفض أي ممارسات أو خطابات من شأنها إثارة الفتن والإساءة إلى العلاقات بين الشعوب.

هرمي برفره يا ديرو كيو اندس ياريا كلها هرمي دوارا سينا وارينا بارسنادا بكلها هلا براكوتي برهفتان وأوكو شهادية كازين ديان سر شرين كودريجي اند نافبر روش هلا طاروش آفاتشي دنافبرا زنجي ويوبيان داجي جاليا كيفا وكو خش برستني با كو صلاحيان جالي دنباجي ولفر كهر قولين برفرة درباريا كو آلين ديروكي مماريا وتكنيكيين كو فيكالهيجي قهما هنا

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي. وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي داخل القاعة في خطوة اعتبرها كثيرون تصرفا استفزازيا وغير مسؤول ولا ينسجم مع أجواء التعايش والتعاون السائد في المنطقة.

وأكد عدد من المشاركين أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى حالة الأخوة والعلاقات الإيجابية بين الشعبين السوري والتركي، وتتجاهل حجم التضحيات والدعم الذي قدمته الدولة التركية خلال السنوات الماضية في سبيل استقرار المنطقة، وأيضا تتجاهل دعم قطاعات التعليم والخدمات والبنية التحتية، وإلى جانب مساهماتها في محاربة الإرهاب وإعادة الأمن إلى مناطق واسعة في شمال سوريا. وأشار متابعون إلى أن الفعاليات الثقافية والاجتماعية يجب أن تبقى بعيدة عن أي محاولات لإثارة الانقسام أو خلق التوتر بين الأهالي، مؤكدين على أهمية الحفاظ على أجواء الاحترام المتبادل والتعاون المشترك. ونحن في راديو دلال نؤكد على أهمية تعزيز روح التفاهم والتعايش بين جميع مكونات المنطقة، ورفض أي ممارسات أو خطابات من شأنها إثارة الفتن والإساءة إلى العلاقات بين الشعوب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي. وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي داخل القاعة، في خطوة اعتبرها كثيرون تصرفا استفزازيا.

شك جيني قاشن هيسان كنا وغيرا بو مالين خوا بچار سر كنا پرسكنكين ماينين بجاهيين لهن قندان هاتنا چاندن

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي. وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي داخل القاعة، في خطوة اعتبرها كثيرون تصرفا استفزازيا وغير مسؤول ولا ينسجم مع أجواء التعايش والتعاون السائد في المنطقة.

وأكد عدد من المشاركين أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى حالة الأخوة والعلاقات الإيجابية بين الشعبين السوري والتركي، وتتجاهل حجم التضحيات والدعم الذي قدمته الدولة التركية خلال السنوات الماضية في سبيل استقرار المنطقة، وأيضا تتجاهل دعم قطاعات التعليم والخدمات والبنية التحتية، وإلى جانب مساهماتها في محاربة الإرهاب وإعادة الأمن إلى مناطق واسعة في شمال سوريا. وأشار متابعون إلى أن الفعاليات الثقافية والاجتماعية يجب أن تبقى بعيدة عن أي محاولات لإثارة الانقسام أو خلق التوتر بين الأهالي، مؤكدين على أهمية الحفاظ على أجواء الاحترام المتبادل والتعاون المشترك. ونحن في راديو دلال نؤكد على أهمية تعزيز روح التفاهم والتعايش بين جميع مكونات المنطقة، ورفض أي ممارسات أو خطابات من شأنها إثارة الفتن والإساءة إلى العلاقات بين الشعوب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي.

وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي داخل القاعة، في خطوة اعتبرها كثيرون تصرفا استفزازيا.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي. وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي داخل القاعة في خطوة اعتبرها كثيرون تصرفا استفزازيا وغير مسؤول ولا ينسجم مع أجواء التعايش والتعاون السائد في المنطقة.

وأكد عدد من المشاركين أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى حالة الأخوة والعلاقات الإيجابية بين الشعبين السوري والتركي، وتتجاهل حجم التضحيات والدعم الذي قدمته الدولة التركية خلال السنوات الماضية في سبيل استقرار المنطقة، وأيضا تتجاهل دعم قطاعات التعليم والخدمات والبنية التحتية، وإلى جانب مساهماتها في محاربة الإرهاب وإعادة الأمن إلى مناطق واسعة في شمال سوريا. وأشار متابعون إلى أن الفعاليات الثقافية والاجتماعية يجب أن تبقى بعيدة عن أي محاولات لإثارة الانقسام أو خلق التوتر بين الأهالي، مؤكدين على أهمية الحفاظ على أجواء الاحترام المتبادل والتعاون المشترك. ونحن في راديو دلال نؤكد على أهمية تعزيز روح التفاهم والتعايش بين جميع مكونات المنطقة، ورفض أي ممارسات أو خطابات من شأنها إثارة الفتن والإساءة إلى العلاقات بين الشعوب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي. وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي داخل القاعة، في خطوة اعتبرها كثيرون تصرفا استفزازيا.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا محمد نور من خلف المايك وحلقة جديدة من برنامجنا الحواري عبر أثير راديو دلال. ضيفتنا لليوم سيدة قررت تصنع طريقها بنفسها، دخلت عالم المشاريع من باب الشغف والتفاصيل، واشتغلت على ذوقها خطوة بخطوة لحتى صار عندها مشروعها الخاص بمجال الكوشات، الديكور وباقات الورود. خلونا نرحب بضيفتنا الأنسة آلاء يا ريم. أهلا وسهلا فيك أنسة آلاء، وشكرا كتير إليك على تلبية الدعوة.
1: شكرا لك. زوج
0: أنسة آلاء، خلينا نبلش من البداية، خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنتي؟
1: اسمي آلاء ياريم من حلب، مقيمة بعنتاب. جيت على تركيا بال 2013، بعدين سافرت على دبي بال 2014، ورجعت من الإمارات تقريبا بال 2019. صار لي مقيمة هون بتركيا شي 7 سنين تقريبا، أملا طفلين منفصلة. اشتغلت بأكثر من شغلة من سنة لهلا لأنه قررت يكون عندي شغل معين وبس.
0: حلو كتير، واضح انه تجربتك بالحياه مليانه تنقل وتغييرات، وهذا الشيء كثير له اثر على شخصيتك. اليوم كيف بتحبي تعرفي عن حالك، سيده اعمال ولا صاحبه مشروع ولا ببساطه شخص عم يسعى لحتى يحقق حلمه؟
1: انا بنت عم بسعى لحقق حلمي، بس دخلي باكثر من مجال، يعني فينا نقول سيده اعمال مبتدئه. انا فايته شريكه بمعمل صغير مع والدي، اشتغلت مدرب تسويق لمده سنه، من جديد عم بكفي دراسه، اتدرب بشركه تزيين وتنظيم مناسبات، وبلشت هلا مشروعي الخاص، بس دخلته عن شغف وحب. يعني انا كثير حدا بهتم بالتفاصيل، فدخلته لانه انا بحبه كثير.
0: واضح انه شخصيتك لعبت دور كثير كبير عم توصلي لليوم.
1: الحمد لله.
0: أنسى آلاء، شو كان تحصيلك العلمي وشو درستي قبل ما تفكري بهذا المشروع؟
1: أنا طلعت من سوريا مثل كل مواليد التسعينات، ما قدرت كفي جامعتي، أخذت البكالوريا، طلعت لتركيا، ووالدي خاف علي أول ما جيت على تركيا فما قدرت كفي جامعة، خاف إني أنزل على جامعة تركيا. أنا جيت من أوائل الناس لتركيا، فما كنت مكفي دراستي، معي بس بكالوريا. هلأ بالوقت الحالي عم بدخل رسم هندسي، تصميم داخلي، يعني عم بكفي بهدول المجالات. هي تحصيلي العلمي.
0: أنت بتقولي حتى ولو الدراسة مو بنفس المجال دائما تترك أثر بطريقك؟
1: أكيد أكيد، بكفي إنه الدراسة بتخلي الإنسان مو يضل مخه شغال، فبيضل الإنسان هيك ما بينغلق على حاله، بيضل عم يتعلم عم بيجرب حتى لو ما اشتغل بنفس المجال، بكفي إنه هو يتعلم. يعني التعليم هو شيء كتير حلو بصراحة.
0: بتحسي إنه أي شيء تعلمتيه سابقا ساعدك بطريقك الحالي ولو إنه بشكل غير مباشر؟
1: أي شيء تعلمته، إذا قصدك على الدراسة، أنا ما كنت دارسة دراسة عالية، كنت وصل بكالوريا.
0: لا، بشكل عام بالحياة.
1: بشكل عام بالحياة، الغربة كتير بتعلم، السفر كتير بيعلم، إنك تحتك مع طبقات من العالم، مجتمعات مختلفة، في ظروف معينة كتير بيطورك، انك تدرس، انك تسعى وقت تطلع من البيت وتتعاشر عالم وبتكون اجتماعي، كمان هذا الشيء بيأثر عليك. فهي تجارب، وقت اللي دخلت اكتر من مجال وقررت اعمل اكتر من شيء كمان تعلمت منه. الغربة كتير بتطور الانسان، فالواحد وقت بيطلع من بيئته ومجتمعه بيشوف مجتمعات تانية كتير بتغير بتطور، هذا أكثر شيء بحسه بيأثر بشخصية الإنسان.
0: هلا هو بصراحة في كتير ناس للأمانة ما بينتبهوا إنه كل مرحلة بالحياة لها فائدة معينة.
1: صحيح، هي كل مرحلة لها فائدة، الأشياء السيئة والمنيحة والتجارب كلياتها بتعطينا فوائد. الإنسان بيتعلم من ظروفه، من الأشياء اللي بتواجهه. أنا بلاحظ إنه نحن بالحياة الأشخاص وقت اللي بيمروا بمرحلة معينة فرضا بتوجعوا أو بيصير معه مشاكل أو هيك، فهنا بيوقفوا عندها، وهذا أكبر غلط. الإنسان لحتى يتعلم، بالعكس، المؤمن القوي خير محبوب لله من المؤمن الضعيف. فأي تجربة بالحياة تجي لتقوينا، حاشا رب العالمين يكسرنا أو يضعفنا أو شيء، فالتجارب بتجي لتقوينا، كل شيء منمر فيه لنقوى، لنتغير، لنكون أفضل.
0: بدك تصفية؟
1: والله أنا كتير من السنة وكتير بحكي.
0: أنسى ألا، عشتي بحلب بتركيا ودبي، فكيف كانت هي الرحلة؟
1: والله رحلة حلوة كتير. الإنسان كل ما بيسافر لبلد جديد بيتعلم أشياء كتيرة، تتعرف على مجتمعات جديدة. وقت اللي كنت بحلب بلدي والناس اللي نحن المجتمع اللي ربينا فيه وعاداتنا هي نفسها. وقت اللي طلعت لتركيا ما ضليت فيها كتير، أنا ضليت سنة وسافرت. بالإمارات كتير استفدت، الإمارات هو خليط مجتمعات ما أنا مجتمع واحد، فحلو حلو الإنسان هيك الانفتاح، أنك بتتعلم عادات تقاليد، بتشوف ناس كتير. وقت اللي جات لتركيا كمان كانت بلد حلوة، إلى إيجابياتها وإلى سلبياتها. هي فكرة إنه تسافر لكذا مكان حلو كتير بيعلمك وبيطورك.
0: طيب شو أكتر شيء تعلمتي من الغربة؟
1: الاعتماد على الحال، اعتماد على الذات. أنا من عائلة كتير دعموا كتير بوقفوا جنبي وقت اللي تركت وكنت لحالي، تعلمت أعتمد على حالي، تعلمت كون قد حالي، تحولت من بنت دلولة شوي لبنوتة قدرانة تعتمد على حالة تماماً بكل التفاصيل، لأنه أنا عشت فترة زمنية منيحة كنت لحالي حرفياً يعني وبعمر صغير.
0: هو بصراحة الغربة إما بتكسر الشخص أو بتقويه ويبدو أنك من النوع الثاني.
1: أنا طبيعتي ما بحب انكسر وما بأمن بهي الكلمة وما بحس كل شيء مرقت فيه مشان يكسرني، يعني ضد هذا المصطلح.
0: كونك أم وصاحبة مشروع بنفس الوقت، كيف بتقدري توازني بين حياتك الشخصية وشغلك؟
1: والله موضوع كتير صعب، في كمية ضغوطات ومسؤوليات كتير كبيرة بتمرق فيها، بالذات أني أنا بنت مفصلة، فأنا المسؤولة عن أولادي بشكل كامل، وكمان عندي أحلام بدي أحققها، عندي كمية ضغوطات، أنا مسؤولة عن حالي، مسؤولة عن بيتي، أنا عاشرة حالي، مسؤولة عن كل شيء. موضوع صعب، بس في موضوع كتير حلو ومسهل الموضوع، وجود أهلي جنبي، بابا معي ما بيتركني أبدا، أهلي وجودهم جنبي كتير مهم، عندي أهل تانين ببنيتي نفسها كتير معينين إلي، عندي رفقات، أنا ببيئة كتير داعمة للصراحة. أنا كشخص لا والله كتير موضوع صعب أنك تكون أم، تكون مسؤول، بالذات إذا أنت مسؤول عن كل التفاصيل، يعني أنا الأنسة لأولادي، أنا الأوتوكار، أنا اللي عم بشتغل وأنا اللي عم بطلع وأنا اللي عم بهتم بالتفاصيل، أنا كل شيء. بس رح أقول لك شيء، بحس إنه تجي أقوى المعارك لأقوى جنود. دايما بحس انه رب العالمين اعطاني اشياء كتير حلوه بتقويني، يعني كل ما مرقت بضغوطات اعلى كل ما بتقويك اكثر، كل ما بتنصقل شخصيتك اكثر.
0: التوازن بصراحه بهالحاله انجاز لحاله هو بحد ذاته.
1: لا صراحه ايه، يعني انا كل حوالي بيقولوا لي انه برافو عليك قدراني توازني بين كل هالاساس.
0: خبرينا عن تجربتك بدبي، شو اكثر شيء لفت انتباهك هناك؟
1: كم التنظيم بالبلد، كميه لطافه الشعب والرقي اللي بتعاملوا فيه، كم الامان اللي موجود هناك، كيف الناس بتتعامل مع بعضها، مع انه كتير في مجتمعات وكتير في خليط، بس في كمية أمان، في كمية محبة، هن البلد جدا متعاون. يعني أكثر شيء بيزعلني إني وقت تركت الإمارات الشعب، الشرطة، المجتمعات المختلفة، يعني كلهم بتحسهم بتعاونوا مع بعض، بيعينوا مع بعض، مهتمين ببلدهم. هن شعب جدا متعاون، بيحبوا الناس، ونحن كسوريين محبوبين بالإمارات. يعني أنا عن تجربتي، أنا سلال تجربتي شي 7 سنين تاكل، بس نحن كسوريين شعب محبب بالإمارات. كم الإنسانية اللي عندهم. مرة كنت بموقف رحت لعمل إقامة، كانت بنتي كتير صغيرة، كانت ما بتتجوز السنة، بنتي عم تبكي كتير وأنا لازم خلص أموري وأمشي، فوالله فرزولي موظف خاص بس مشان يمسك بنتي ويهتم فيها بوقت إنه أنا عم بعمل ورائي وبظبط كل التفاصيل. مرة تانية بالبنك كان عندي توقيع وكنت نسيانة كيف الموقع وشكل التوقيع، وكان في رصيد، يعني مبلغ كبير برصيدي، كنت نسيانة التوقيع. وقت اللي شافوني أول مرة ما عرفت، وتاني مرة ما عرفت، طلعوا لي رسمة التوقيع، والمهم تتوتري، وجابوا لي قهوة وقعدوا عطوني التوقيع، حطوا لي قدامي على ايباد وعملت نفسه ومشوا لي أموري. بلد سهلة التعامل بالمطارات، بس لمجرد إنه معك طفل صغير بينفرز موظف خاص لك بمرؤوك. يعني ما بعرف انه انا كنت محظوظه للصراحه ولا هن شعب جدا راقي، كان يبعثوا لي موظف انه انت شيل الشنات عنا او انت عميل او هيك، ولا ارقى من هيك للصراحه.
0: مع انه المعيشه بدبي افضل من ناحيه الفرص، شو السبب اللي خلاكي ترجعي على تركيا؟
1: دبي افضل بالفرص، دبي افضل بالتنظيم، بانه الشعب يحبك، بانك انت محبوب شلون ما بتروح، انه امورك ماشي افضل. صح هي بلد غالي كتير بس امور افضل، تمام، والفرص فعلا هيك اعلى. بس كمان تركيا في اشياء كتير حلوه، انا فرضا بالنسبه لي اهلي هون، الجو هون حلو، هي تركيا بلد كتير حلوة، يعني نحن هون كسوريين ما عندنا مشكلة غير عن سورية الشعب.

0: من إمتى بلشتي بهذا المشروع وليش اخترتي هذا الوقت بالذات؟
1: أنا كتير تعرضت من الناس إنه أنت هلأ قايمة تبلشي بوقت السوريين كلياتهم نزلوا، بس الإنسان وقت اللي بده يبدأ ما بده ينتظر الوقت المناسب، بالذات نحن كسوريين. إنه فرضاً كنتي بحلب صارت الحرب، طلعت من حلب جيت لتركيا ما في استقرار، طلعت على الإمارات ما كنت مستقرة، نزلت استقريت أنا سنة بإسطنبول كمان ما كنت مستقرة، جيت لهون إنه يلا بدنا ننزل يلا بدنا ننزل. فبحس إنه الإنسان لحتى يبدأ ما في وقت، خلاص هو بيتوكل على الله وبيبلش. بس هني تقريباً أنا قلت لك على 9 شهور مبلشة، نزلت تدريب 6 شهور بعد يعني استلمت أكثر من مناسبة مع شركة، وخلاص يعني أنا حاسة إنه هذا المجال اللي أنا بحبه وبرغبه، يعني من زمان ببيتي بهتم بهي التفاصيل تبعت هذا الشغل والتنسيق والتنظيم والتزيين وهي القصص، فقلت تدخلي فيه أنت أساساً. يعني أنا دخلته عن حب وشغف، ما اللي دخلته إنه بس وارد مادي.
0: يعني اختيار التوقيت ما هو جزء مهم من هذا المجال؟
1: جزء كتير مهم التوقيت، بس أنا بالنسبة لي ما صادف التوقيت المناسب، بس رح بلش.
0: صنعتي التوقيت.
1: تمام خلاص رح بلش.

0: شو الفكرة الأولى يلي خلتك تفوتي بهذا المجال؟ وليش اخترتي الكوشات والورد وتنظيم الحفلات؟
1: الفكرة أنه أنا حدا كتير دقيق بالتفاصيل، كتير مهتم، كتير بنسق من طفولتي. يعني هذا الموضوع دايما بيقولوا أنه أنت لازم تشتغلي شيء بهذا الموضوع. يعني أنا إذا بمسك صحن أكل صغير لأني مرتبته بطريقة معينة، أنا برسم، بحب هاي التفاصيل. أنا حدا كتير بحب التفاصيل، فدخلته من حبي بالورد. هذا الشغل هو شغل حلو. أنا أساسا وقت بدي بلش شغل بدي يكون فيه، يعني حابة بلش شغل ما يكون فيه عاملة، كون أنا سيدة نفسي، أنا الاستلام، أنا عمل الشيء اللي بدي إياه، كان هو مناسب إلي من جميع الأطراف. إنه الشغل حر، فيه التفاصيل أنا بحبها، أنا بطالع الإبداع أو الأشياء اللي جواتي فيه. يعني أنا كنت عم بدرب 6 شهور، والله كنت كتير مبسوطة فيهم، أنا كنت عم بشتغل ببلاش، بس إنه في متعب الموضوع.
0: يعني واضح إنه الشغف التفاصيل هو الأساس.
1: أي.
0: خبرينا أكثر عن طبيعة شغلك وشو الخدمات يلي بتقدميها حضرتك.
1: فرضاً أي حد عنده مناسبة، عيد ميلاد، خطبة، أعراس، أي شيء، إنه بيحاكوني، بننسق أنا وياهم تفاصيل معينة بدهم إياها. نحن بزمان التصوير، يعني ما عدنا مثل الأول إنه المناسبة بس أغاني ونمشي، بنخبرون إنه مشينا هاي التفاصيل، هاي الألوان، هيك حابين، وأنا بأمن كل هدول. بس الموضوع ما له سهل مثل ما مبين من برا. أنت بدك تنسق مع نقليات، أنت بدك تنسق مع محلات ورد، أنت لازم تنسق بالتوقيت المناسب، لازم تنسق مع مطابع، لازم تنسق مع شاب يساعدك على اعتبار أنا بنوتة، فكتير فيه تفاصيل ما هي سهلة للأمانة مثل ما مبين من برا.
0: أنا سألك، شو هو أصعب شيء واجهك ببداية المشروع؟
1: الانطلاقة، البداية، إنه العالم تعرفك، واللغة. أنا ما بحكي تركي، هلا بنعك بكتير مواقف لأنه أنا مضطرة أتعامل. فرضا الموارد الرئيسية كلها بتكون محلات تركية. تاني شغلة بتجي لأنه العالم تعرفك، العالم تثق فيك، إنك تنطلق صفحتك لحتى تصير، لحتى العالم تعرفك بدك شيء تنطلق منه، بس المتأكدة منه إنه بعد رح لاقي نتيجة. في نقطة كتير مهمة، وقت بدك تبلش أنت ما بتكون عارفة من وين بدك تبدأ، فأنت بتبدأ من الناس الموجودين. فبالبدايات
0: دايم بخبراتهم،
1: تمام، فبالبدايات بتتعرض للاستغلال كتير تحت مسمى إنه أنت ما في خبرة، مع إنه برجع بقول لك إنه أنا حدا بيعرف يشتغل، أنا بس بدي كان حدا يأمل لي الموارد. فهي أبشع شيء، الاستغلال.
0: طيب كيف كانت ردة فعل الناس والعائلة أول ما بلشتي؟
1: العائلة هي أهم شيء. رح أقول لك شيء، أنا من بيئة كتير داعمة، كتير بابا أقرب حدا قلي بكل الدنيا، هو رفيقي، هو والدي، وماما وأختي وأخي، نحن عائلة صغيرة، فهمني كتير داعمين لدرجة ما بتتخيل. يعني بابا بجيب له بابا بيصير، فبيقول لي كل شيء بدك يا بيصير، اطلبي وكل شيء بدك يا بيصير. رفقات كتير داعمين. عندي عائلة ثانية قلت لك هن جيران بنفس البناية، كيف ما بندار على الإنترنت. وقت لصرت عدت علي فترة فاتحة صفحتي وانشر شغلات، بيجيني رسائل خاص إنه أنت حدا مبدع، أنت حدا شاطر، ليش ما تبلشي شغلك لحالك؟ بحس إنه رب العالمين بسهل لي هاي الأمور كتير، بوقف معي وين ما بروح، وين ما بسأل الله بسهل لي كتير أمور، كتير شغلات. بالنسبة للقارب ما بعرف شو وجهة نظرهم، بس الأمانة ما كتير مهم شو رأي العالم فيك، المهم أنت شو رأيك بحالك. يعني أنا حدا دايما بقول إنه أنا عندي دائرتي الصغيرة، هي اللي بتهمني. دائرتي الصغيرة هي عبارة عن 8 أشخاص بحياتي، عائلتي ورفقاتي 2-3، هدول اللي بيهموني. آراء المحيطة فيني ما كتير بسمعهم. وقت بدي بلش بدي بلش لأنه أنا راضي.
0: أسف على هذا السؤال، بس قديش دعم الوالد فرق معك بهذا المشوار؟
1: لا صراحة كتير بفرق معي. شوف رح لك شيء، بإذن الله رح وصل، رح وصل، بس دعم أهلي كتير دعم كبير. يعني أنا فرضا رح أحكي لك تفصيل. بابا أنا بدي أبدأ، بابا صناعي، بابا عنده معمل وهو صناعي بتعامل مع كل الورشات. إيه بنتي شو بدك اختاري، النجار، الحدادة، كل التفاصيل بابا أمل لي إياها. أختي حدا كتير بيصور حلو، هي استلمت لي التصوير. أنا حتى زوج أختي متعامل معي، جيراني متعاملين معي، رفقاتي متعاملين معي، كل العالم. بابا كتير كان له تأثير، وبصراحة سهل لي كتير الطريق، وجوده معي كتير بيعني لي. أنا لحد اللحظة على فكرة بيسألوني إنه أنت معك فريق، فبقول لهم إنه لا، أنا بابا أخي كتير كتير بيساعدني بستخدم أنا فرضا بالوقت الحالي ما بحتاج نقليات، لحد اللحظة بستخدم سيارة بابا وأخي اللي على السوق.
0: واضح إنه وجود أشخاص داعمين بيصنع فرق حقيقي
1: صراحة كتير، إنه يأمنوا فيك، إنه يثقوا فيك، كتير بيعطي فرق.
0: أنسى آلاء، كيف بتطوري من ذوقك وشغلك؟ سوشيال ميديا ولا تجارب ولا متابعة أعمال؟
1: والله كل هدول، أي شغل بالحياة بده. نحن بزمان بتحس أي مشروع بدك تبلشه كتير صار أصعب من أيام زمان. يعني اليوم لحتى تفتح مشروع لازم يكون تصويرك حلو، يكون شغلك حلو، تكون متابع على الإنترنت، تطوير بكون بينترست صراحة، بتفرج على مصورين كيف بيصوروا، تجارب إنك أنت بتجرب وقت بتشوف أكثر من مناسبة، والأشياء المتاحة بالآخر. يعني نحن صح بنشوف أشياء على الإنترنت، بس بدك تطلع تشتغل على الأشياء الموجودة والمتاحة بين إيديك.
0: هو بصراحة التغذية البصرية عنصر أساسي بهي الشغلة.
1: أهم شيء هو وقت أنت بتتفرج كتير كتير تستفاد.
0: أنسى آلاء، في حلم معين أو خطوة

0: كثير حابه توصلي لها بالمستقبل؟
1: ايه حابه انه كل العالم تعرف قد انا بشتغل شغل حلو، حابه اوصل لمكان بالحلو. يعني انا حاطه على حالي انه من هون لسنه اكون خلصت الشيء اللي عم بدرسه واكون اقلعت بشغلي اكثر، بس يعني بالوقت الحالي هي طموحاتي وهدول اهم شيء بالنسبه لي.
0: الطموح هو الوقود الحقيقي اللي بتلاقيه لاي مشروع، اذا كان انسان طموح اموره بتيسر.
1: انت تطمح وتطلع على الواقع وتتوكل على الله والباقي بصير فيه خير.
0: ختاما، شو نصيحتك لاي بنت حابه تبلش مشروعها الخاص بس انه يعني مترددة من البداية او خايفة؟
1: نصيحتي لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص وخايفة او مترددة بلشي، تذكري انه الحياة مليانة فرص والله كريم. ما تسمعي نصايح اللي حواليكي، تذكري انه الله بغمضة عين قادر يغير حالك من حال لحال. ما تخافي، ما تخلي العواقب توقف بطريقك. انا بالنسبة لي من 9 شهور اخذت قرار انه بدي اغير حياتي تماما. من 9 شهور كنت ما عم بدرس، ما عم بشتغل، ما في بايدي شيء، ما قادرة اعمل ولا شيء، كنت بنت عادي تماما. من 9 شهور أخذت قرار أنه أنا بدي أغير حياتي تماما. دخلت كورس رسم، تعلمت رسم، عملت أول شغل وتاني شغل، كنت عم بشتغل الشغل الثالث اللي هو قلت لك تدريب السواقة. طورت حالي كتير، بلشت أدرس. أحيانا بطلع هيك بالنار على الماضي بقول أنه أنا من 9 شهور لهلا قد تغيرت. فنحن بس نسعى ونتوكل على الله وتكون إرادتنا من جوا كتير، يعني يكون في إرادة ونية أنه نعمل هذا الشيء لله. والله حاشا رب العالمين ما يوفقنا، حاشا رب العالمين ما يكون معنا. ما تسمعوا لحدا، ما تخلوا العقبات البداية توقف بطريقكم. الإنسان قادر يصنع لحاله قصة مختلفة، ما تغلي بقصص الناس اللي حواليكي. انت إلك قصتك الخاصة وظروفك الخاصة وخبرتك الخاصة، قدراني توصلي، بس قولي يا رب وتوكلي على الله وربنا قادر يحقق لك كل شيء بدك اياه.
0: النصيحة من تجربة حقيقية للأمانة دائما بتوصل للأرض.

0: وهيك أنسي آلاء منكون وصلنا لنهاية هذا الحوار. شكرا من القلب لك على وقتك وعلى مشاركتك تجربتك بكل صراحة. قصتك اليوم بتأكد إنه الشغف مع الإصرار والدعم قادرين يحولوا أي فكرة صغيرة لمشروع حقيقي.
1: شكرا أنتم كمان أنكم استضفتوني، شكرا أنكم سمعتوني، وأنا كتير مبسوطة بلقائي معكم.
0: كنت معكم أنا محمد نور من خلف المايك عبر أثير راديو دلال، لكم مني أطيب المنى وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

Yamaş, gahdelin ma xaşavi studelal. İro bernama yama, han kalisir efrine çizane. Ajuliyana borama, briya radyo delal. و خلق ما يأيرو لسق قانونا بشتي سرب خابونا السورية ورم بها فرن ناس بكين.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي. وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي داخل

وأكد عدد من المشاركين أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى حالة الأخوة والعلاقات الإيجابية بين الشعبين السوري والتركي، وتتجاهل حجم التضحيات والدعم الذي قدمته الدولة التركية خلال السنوات الماضية في سبيل استقرار المنطقة، وأيضا تتجاهل دعم قطاعات التعليم والخدمات والبنية التحتية، وإلى جانب مساهماتها في محاربة الإرهاب وإعادة الأمن إلى مناطق واسعة في شمال سوريا. وأشار متابعون إلى أن الفعاليات الثقافية والاجتماعية يجب أن تبقى بعيدة عن أي محاولات لإثارة الانقسام أو خلق التوتر بين الأهالي، مؤكدين على أهمية الحفاظ على أجواء الاحترام المتبادل والتعاون المشترك. ونحن في راديو دلال نؤكد على أهمية تعزيز روح التفاهم والتعايش بين جميع مكونات المنطقة، ورفض أي ممارسات أو خطابات من شأنها إثارة الفتن والإساءة إلى العلاقات بين الشعوب.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: دنگ اوینی براتی آشتی سر راديو دلال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي. وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي داخل القاعة، في خطوة اعتبرها كثيرون تصرفا استفزازيا وغير مسؤول ولا ينسجم مع أجواء التعايش والتعاون السائد في المنطقة.

وأكد عدد من المشاركين أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى حالة الأخوة والعلاقات الإيجابية بين الشعبين السوري والتركي، وتتجاهل حجم التضحيات والدعم الذي قدمته الدولة التركية خلال السنوات الماضية في سبيل استقرار المنطقة، وأيضا تتجاهل دعم قطاعات التعليم والخدمات والبنية التحتية، وإلى جانب مساهماتها في محاربة الإرهاب وإعادة الأمن إلى مناطق واسعة في شمال سوريا. وأشار متابعون إلى أن الفعاليات الثقافية والاجتماعية يجب أن تبقى بعيدة عن أي محاولات لإثارة الانقسام أو خلق التوتر بين الأهالي، مؤكدين على أهمية الحفاظ على أجواء الاحترام المتبادل والتعاون المشترك. ونحن في راديو دلال نؤكد على أهمية تعزيز روح التفاهم والتعايش بين جميع مكونات المنطقة، ورفض أي ممارسات أو خطابات من شأنها إثارة الفتن والإساءة إلى العلاقات بين الشعوب.

نشرة الأخبار من راديو دلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي. وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي داخل القاعة في خطوة اعتبرها كثيرون تصرفا استفزازيا وغير مسؤول ولا ينسجم مع أجواء التعايش والتعاون السائد في المنطقة.

وأكد عدد من المشاركين أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى حالة الأخوة والعلاقات الإيجابية بين الشعبين السوري والتركي، وتتجاهل حجم التضحيات والدعم الذي قدمته الدولة التركية خلال السنوات الماضية في سبيل استقرار المنطقة، وأيضا تتجاهل دعم قطاعات التعليم والخدمات والبنية التحتية، وإلى جانب مساهماتها في محاربة الإرهاب وإعادة الأمن إلى مناطق واسعة في شمال سوريا. وأشار متابعون إلى أن الفعاليات الثقافية والاجتماعية يجب أن تبقى بعيدة عن أي محاولات لإثارة الانقسام أو خلق التوتر بين الأهالي، مؤكدين على أهمية الحفاظ على أجواء الاحترام المتبادل والتعاون المشترك. ونحن في راديو دلال نؤكد على أهمية تعزيز روح التفاهم والتعايش بين جميع مكونات المنطقة، ورفض أي ممارسات أو خطابات من شأنها إثارة الفتن والإساءة إلى العلاقات بين الشعوب.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل.

أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي. وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي داخل القاعة في خطوة اعتبرها كثيرون تصرفا استفزازيا وغير مسؤول ولا ينسجم مع أجواء التعايش والتعاون السائد في المنطقة.

وأكد عدد من المشاركين أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى حالة الأخوة والعلاقات الإيجابية بين الشعبين السوري والتركي، وتتجاهل حجم التضحيات والدعم الذي قدمته الدولة التركية خلال السنوات الماضية في سبيل استقرار المنطقة، وأيضا تتجاهل دعم قطاعات التعليم والخدمات والبنية التحتية، وإلى جانب مساهماتها في محاربة الإرهاب وإعادة الأمن إلى مناطق واسعة في شمال سوريا. وأشار متابعون إلى أن الفعاليات الثقافية والاجتماعية يجب أن تبقى بعيدة عن أي محاولات لإثارة الانقسام أو خلق التوتر بين الأهالي، مؤكدين على أهمية الحفاظ على أجواء الاحترام المتبادل والتعاون المشترك. ونحن في راديو دلال يؤكد على أهمية تعزيز روح التفاهم والتعايش بين جميع مكونات المنطقة، ورفض أي ممارسات أو خطابات من شأنها إثارة الفتن والإساءة إلى العلاقات بين الشعوب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

وفد من تيكا التركية يبحث تعزيز التعاون في المجال الزراعي بالقنيطرة وتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة بوماكو التركية لإنشاء منطقة حرة وميناء جاف في إدلب.

أجرى وفد من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا الخميس السابع من أيار جولة ميدانية في مديرية زراعة القنيطرة شملت مشاتل الزيتون والغراس إضافة إلى مراكز الثروة الحيوانية وتربية النحل التابعة للمديرية في قطاع نبع الفوار. واطلع الوفد على واقع العمل والإمكانيات المتوفرة في مختلف القطاعات الزراعية وبحث تعزيز التعاون الزراعي ودعم جهود إعادة تأهيل المشاتل والمراكز الزراعية في المحافظة بما يسهم في تطوير الإنتاج وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين. وفي تصريح لمراسل وكالة سانة السورية الرسمية أوضح بهاء الرهبان عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة والبيئة في القنيطرة أن الوفد التركي الذي يضم مستشارين من وزارة الزراعة التركية اطلع على واقع الزراعة والثروة الحيوانية وتربية النحل في المحافظة وأشار إلى أنه تم تقديم مجموعة من المشاريع المقترحة لإعادة تأهيل بعض المشاتل والمراكز الزراعية بهدف إعادة تنشيطها وتطوير الخدمات المقدمة للفلاحين ومربي الثروة الحيوانية. وكانت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا قد أجرت في الثالث من أيار الجاري زيارة إلى محافظة القنيطرة شملت تنفيذ مشروع إنارة في قريتي عين عيشة والسنديانة بريف القنيطرة الشمالي إضافة إلى جولة في موقع خان أرنب الأثري للاطلاع على واقعه تمهيدا لتنفيذ أعمال ترميم وتأهيل للموقع.

وفي مجال آخر وقعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة التابعة للهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية الخميس السابع من أيار مذكرة تفاهم مع شركة بوماكو التركية لإنشاء وتشغيل منطقة حرة في محافظة إدلب وفق نظام البناء والتشغيل ثم النقل BOT. وتنص المذكرة على تولي الشركة إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية وتنفيذ أعمال التخطيط والتطوير الخاصة بالمشروع تمهيدا لإطلاقه وفق معايير حديثة في إدارة المناطق الحرة والمراكز اللوجستية وفقا لما نشرته هيئة المنافذ والجمارك عبر معرفاتها الرسمية. كما يتضمن المشروع إنشاء منطقة حرة متكاملة وميناء جاف إلى جانب مرافق صناعية وتجارية وخدمية وبنية لوجستية داعمة لحركة النقل والتبادل التجاري بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات وخلق فرص عمل في محافظة إدلب إضافة إلى تعزيز التبادل التجاري بين سوريا وتركيا. وجرى توقيع المذكرة خلال مراسم أقيمت في مبنى محافظة إدلب بحضور محافظ إدلب محمد عبد الرحمن ومعاوني والي هاتاي التركية ألب أرين يلمز وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية من الجانبين السوري والتركي. ومثل المؤسسة العامة للمناطق الحرة مديرها العام أحمد الضامن فيما مثل شركة بوماكو سارهان بالبان. وأكد الحضور أهمية المشروع في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات اللوجستية مع التشديد على استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة لضمان تنفيذ المشروع بالشكل الأمثل بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة وأولويات التعافي الاقتصادي في سوريا. وفي 14 من حزيران 2025 كشف رئيس الهيئة العامة للمنافذ البحرية والبرية تفاصيل مشروع المنطقة الحرة المراد إنشاؤها في محافظة إدلب والتي تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وتشغيل اليد العاملة. وقال بدوي إن مشروع المنطقة الحرة يهدف في المرتبة الأولى إلى إدخال صناعات جديدة ومتنوعة إلى المحافظة تشمل الصناعات الغذائية والنسيجية والكيميائية إلى جانب استقطاب النقد الأجنبي عبر جذب مستثمرين خارجيين. كما بيّن أن التركيز في استقطاب المستثمرين سيكون على المستثمرين الأتراك نظرا للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية الممتدة بين البلدين. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نشرة الأخبار من راديو دلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي. وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي داخل القاعة في خطوة اعتبرها كثيرون تصرفا استفزازيا وغير مسؤول ولا ينسجم مع أجواء التعايش والتعاون السائد في المنطقة.

وأكد عدد من المشاركين أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى حالة الأخوة والعلاقات الإيجابية بين الشعبين السوري والتركي، وتتجاهل حجم التضحيات والدعم الذي قدمته الدولة التركية خلال السنوات الماضية في سبيل استقرار المنطقة، وأيضا تتجاهل دعم قطاعات التعليم والخدمات والبنية التحتية، وإلى جانب مساهماتها في محاربة الإرهاب وإعادة الأمن إلى مناطق واسعة في شمال سوريا. وأشار متابعون إلى أن الفعاليات الثقافية والاجتماعية يجب أن تبقى بعيدة عن أي محاولات لإثارة الانقسام أو خلق التوتر بين الأهالي، مؤكدين على أهمية الحفاظ على أجواء الاحترام المتبادل والتعاون المشترك. ونحن في راديو دلال نؤكد على أهمية تعزيز روح التفاهم والتعايش بين جميع مكونات المنطقة، ورفض أي ممارسات أو خطابات من شأنها إثارة الفتن والإساءة إلى العلاقات بين الشعوب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي. وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي داخل القاعة، في خطوة اعتبرها كثيرون تصرفا استفزازيا وغير مسؤول، ولا ينسجم مع أجواء التعايش والتعاون السائد في المنطقة.

وأكد عدد من المشاركين أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى حالة الأخوة والعلاقات الإيجابية بين الشعبين السوري والتركي، وتتجاهل حجم التضحيات والدعم الذي قدمته الدولة التركية خلال السنوات الماضية في سبيل استقرار المنطقة، وأيضا تتجاهل دعم قطاعات التعليم والخدمات والبنية التحتية، وإلى جانب مساهماتها في محاربة الإرهاب وإعادة الأمن إلى مناطق واسعة في شمال سوريا. وأشار متابعون إلى أن الفعاليات الثقافية والاجتماعية يجب أن تبقى بعيدة عن أي محاولات لإثارة الانقسام أو خلق التوتر بين الأهالي، مؤكدين على أهمية الحفاظ على أجواء الاحترام المتبادل والتعاون المشترك. ونحن في راديو دلال نؤكد على أهمية تعزيز روح التفاهم والتعايش بين جميع مكونات المنطقة، ورفض أي ممارسات أو خطابات من شأنها إثارة الفتن والإساءة إلى العلاقات بين الشعوب.

مضناك جفاه ما قدوه وبكاه ورحمه ودوه مضناك جفاه ما قدوه.

جحدت عيناك ذاك يا دمي أكذلك خدك يكحد قد عز الشهور.

حبي خبيته وبقلبي غنيته وعشقت أنامه.

تأسي بعدت عني وفضلت أقاسي أحتر شباب معك والوقت فضينا صابر وبستناك والصبر مش لي

مافاجي اف كودا خاصنا مايا بزماني عربي جكو قانونة تيرا فينيرا فيشكش كير كودا قدا خاصا وانجي جخاشا ويستيا قي مقاميا افريني وريز دارا وجي اهملي شعفر اغاري الشيخ اسماعيل زاداجي جي افرينيكو باري زرا عثمان وهمد عثمان لفريني وبليل مصطفى جي بليل جي افريني وابنفوسك الشخوطين كور ان لتشياي كورميج كوما بيويستا ديتيز كو كوما ليا كودا مزريني راكو ارمان جاويجي او كو روشن اغبوري وچان دينيه وجوفاكي لنفتشاياما دروس بكا وكو سيوايان ويجي بمال بكا وزاروي نويجي بفير بكا نافن داويجي لباجاري افريني بدا وما تشافلتو زكينكو بينجهينا و هندورينا يا كوميلايا تشالك صازي لنافتشيا تشياي سماني غراندا ميا وديتكو او لغور ارمانجين ماينا و هروهاجي اجبركو برسكريكين هردو نافتشيا المينا هفين وما تكاني جوي هفكين كو اوانجي اركدنا كو دمزراندنا كوميلايا كو شاك سازيا وكي كوما جوارة ديار كريا وبستي نمالي قلكو داخا ساخا وينيين وانجي هردو توكازين كوششاندايا وامجي لباندا دلووانيا وشريات وانجي ينهيجانا ووانجي هربجي هربن واهمن شعفر دبجا قاباكو ابدا خازاما اجبوكو لبرسينين جسر داريا كو كوما كو جندرمی آچیای کرمیج را حاتیا شاندن و اف جنیرینا به زمان عربی و قیماقیان را پشکش کریا اولیویر ام گیشن داوی خلکم آیا ایرو که اجولیانا بوره بوم بریا رادیو دلال و گلک اسفاز جبو که هلر کرینا و وهرتم هندك في خاشي دابن ومرابن هيا بشا دو يمي جبي خلقكي.

0: بعيد عم الشيخ عدن.
1: مين دغدغ؟
0: ايوه دغدغ.
1: قول يا دغدغ.
0: نعم
1: صحيح عم العمري بغني ده؟
0: ايوه صحيح.
1: بالذمة جد؟
0: والله العظيم جد.
1: يا سلام يا من انت كريم يا رب. ولا دغدغ؟
0: نعم.
1: اسحبني يا ابني اسحب لما هن العروس والعريس.
0: يا رب.
2: انا بحبه هو راعي وده، ان كان في قربه ولا في بعده. انا بحبه هو راعي وده، ان كان في قربه ولا في بعده. انا بحبه هو راعي وده،

0: صلاه النبي يا من صلاه النبي الف بركه يا سلام ربنا يتم بخير يا الف الف بركه
1: الله يبارك فيك يا عم الشيخ
0: يا سلام
1: ربنا ما يحرمناش
0: ربنا يا بنيه يا سلام
2: كتر خيرك يا شيخ حسن

0: في حب سعد وشايا خلونا حب على هوايا واشوف في حب سعد وشايا
1: علي عبده
2: شيخ حسن جالك كلامي
1: يا سلام كلامك كده صحيح يا معلم عبدو
2: بلاك انا وايت اهو
1: ايدك يا جميل ايدك
2: ايدك انت الاول على اللمبه سلم وانا سلم
1: انا اي حاضر اللمبه
2: حبيبي اللمبه حبيبي يا شيخ حسن بالحضن بقى والنبي يا شيخ حسن
1: منين المره دي يا صديقي من قلبك
2: من قلبي والنبي
1: يا حبيبي
2: يا شيخ حسن

حبيبي يا شيخ حسن، ربنا ما يحرمنيش منك ابدا.

نشرة الأخبار من راديو دلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، معكم محمد نور من راديو دلال، وننقل لكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. أثارت مطالبات بعض الأشخاص بإزالة العلم التركي خلال فعالية ثقافية أقيمت في المركز الثقافي التابع لجامعة غازي عنتاب بمدينة عفرين شمال حلب، وأثارت المطالبات حالة من الجدل والاستياء بين الأهالي. وبحسب مصادر محلية وشهادات عدد من الحاضرين، فقد شهدت الفعالية حالة من التوتر بعد الاعتراض على وجود العلم التركي داخل القاعة، في خطوة اعتبرها كثيرون تصرفا استفزازيا وغير مسؤول ولا ينسجم مع أجواء التعايش والتعاون السائد في المنطقة.

وأكد عدد من المشاركين أن مثل هذه التصرفات تسيء إلى حالة الأخوة والعلاقات الإيجابية بين الشعبين السوري والتركي، وتتجاهل حجم التضحيات والدعم الذي قدمته الدولة التركية خلال السنوات الماضية في سبيل استقرار المنطقة، وأيضا تتجاهل دعم قطاعات التعليم والخدمات والبنية التحتية، وإلى جانب مساهماتها في محاربة الإرهاب وإعادة الأمن إلى مناطق واسعة في شمال سوريا. وأشار متابعون إلى أن الفعاليات الثقافية والاجتماعية يجب أن تبقى بعيدة عن أي محاولات لإثارة الانقسام أو خلق التوتر بين الأهالي، مؤكدين على أهمية الحفاظ على أجواء الاحترام المتبادل والتعاون المشترك. ونحن في راديو دلال نؤكد على أهمية تعزيز روح التفاهم والتعايش بين جميع مكونات المنطقة، ورفض أي ممارسات أو خطابات من شأنها إثارة الفتن والإساءة إلى العلاقات بين الشعوب.